يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين.
3: ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألب تحية لكل مستمعين الرائعين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. ألف تحية زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إبيذي، عودة مباركة، عودة ميمونة، ربي متاحها بالصحة والعافية. لصديقنا الغالي أيمون آدم أيضا، وتحية نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ الجراحي وألف الجندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قولكم إن شاء الله ديما أيامكم مفعمة بالأمل والمحبة والتفاؤل والصحة والعافية. اليوم الخميس 13 أوت 2026، 29 صفر 1448، التوقيت 6:49. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماء، يا من بيدك مفاتيح الفرج، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها وتجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، أمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي نسيسوا واحنا في الطريق، والله شيء أسف، شيء يعني يدمي القلوب الواحد. البارح حادث كبير في ماتر، ردوا بالنا مسي في السياقة، احتاط ركز مليح كي تبدأ تسوق، حط مخك مع

0: كل وربي يفرحنا جميعا. اليوم عيد المرأة، أكيد أكيد الدين الإسلامي يهتم برسة بالمرأة، ويعني أمرنا باش نعاشروها معاشرة طيبة. أنت كي تحسن زوجتك وتعملها معاملة طيبة وتأخذ خاطرها وتشاورها، هذا يعتبر عبادة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وعاشرهن بمعروف. إن شاء الله كل مرأة تونسية حية بألف خير، ربي متع إنسانة بالصحة والعافية، ربي إن شاء الله يملأ ويقرب بين القلوب كما قرب بين الأجساد. والمرأة التونسية راهي وقت تلقى ظروف مناسبة تبدع في جميع المجالات. قداش من طبيبة متميزة جدا جدا جدا في ميدان الطب في اختصاص من الاختصاصات، قداش من مفكرة، قداش من شاعرة، قداش من أديبة. يعني المرأة كي نوفروا لها برشا ظروف، حتى الكلمة طيبة تعتبر ظروف كبيرة برشا، راهي المرأة التونسية قادرة على الإبداع والتألق في كل الميادين. كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير، وإن شاء الله ديما متألفين ومتألفين مع بعضنا، وربي يحفظ بلادنا الغالية من كيد الحاقدين والحاسدين لحظات. وتكونوا على موعد مع زميلتنا الطيبة الفاضلة نادية الشعامبي، وربي إن شاء الله يعني ربي إن شاء الله يسعد كل مستمعين الأوفياء أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولايتنا الغالية والعزيزة.
1: قبل سن من الإيمان.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27-908-060 والا 20-834-429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا.

0: للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البغا فغمسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
3: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. الخميس 13 أوت 2026، المشوار متواصل حتى للحديش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. دونك نبدأو بقهوة يجي للناس اللي قاعدة تشرب في قهوة بنينة سخونة حليوة صباح تسمع فينا، ونقول لهم تستمتعوا بالجاموسي أكيد راجعين وموصلين.

0: احلى سباح على اكسجين فريم. احلى سباح.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كن بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: من السبعة للحداش تسمونا في نهارك زين. تحية كبيرة لكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمع قاعد يسمع فينا يتبع فينا يتواصل معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. سي محفوظ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، نهارك سعيد، نهارك طيب إن شاء الله. كذلك مخرجتنا العزيزة أمل،
1: أمل دورتور، مرحبا بك من جديد أمل
2: دورتور. دورتور، تحية لكل زملائنا وإلى فتح الباي شيخنا الجليل وإلى كل الفريق الصباحي. تحية إلى السادة المستمعين والسيدات المستمعات. تو بعد نحكي لكم على اللمة العائلية العائلية العائلية متاع أكسجين البارح، نحكي لكم بعد.
1: صباح الخير، تحية تسمعونا في أحوال الطقس لليوم.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو،
1: سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا.
2: بارك الله
1: بارك الله. تجدون كل تفاصيل الطقس على صفحتنا الرسمية أكسجين تونيزي، دونك المصدر الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. ربي يعطينا على قد جهودنا واللي يعمل ربي أكيد مليحة. راجعين بعد شوية، تابعونا، خليكم في الاستماع.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبخومي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيغ طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
9: سوبر ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابت سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136-448 وإلا 27-957-623.
1: مسرعتنا اتحلي لمتنا، جيشتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: على بالي اكتب غني على بالي.
10: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
4: يا حلو
10: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجن أفان.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
12: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
13: أكسجين أف أم بالصوت العذب.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
2: أهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. اوني لو 13 يا جماعة، اليوم 13 أوت. بربي نهار اليوم ما تحكيوش عليه على أساس نهار فيش مرتاحين فيه فقط. ها؟
3: فعلا
2: راهو مشروع كامل.
3: مشروع الله يعطيك الصحة،
2: مشروع كامل، مشروع بورقيبة وراء نجاح المرأة التونسية. يعني بتصبحش راقدة وتستغل نهار في القافية وتقول لك جور فيغي وسلام عليكم.
3: شكرا.
2: ذكر ذكر بيه، ذكر بيه وافتخر واعتز انك انت في تونس.
3: شكرا.
2: وتعيش في تونس ومرأة تونسية.
3: شكرا.
2: نعم؟
3: شكرا. هو المشروع تسمى باسم زعيم بورقيبة.
2: نعم.
3: ورحمه.
2: نعم.
3: لكن هو المشروع برمته هي نمشي في نفس الاتساق اللي انت مشيتي فيه. هو الحقيقة ثمرة المصلحين التونسيين.
2: نعم.
3: حركة الإصلاح التونسية من محمد بيرم الخامس وما قبل محمد بيرم الخامس، وإحنا جايين للطاهر الحداد ثم لعلماء الزيتون الأفاضل اللي كانوا متفهمين للوضع هذايا، وثم للزعيم بورقيبة الذي ترجم ما كان يعتمل في نفسية طاهر الحداد اللي مات مغبون، مات بغبنه ومات منسي، ومشوا في الجنازة متاعه أربع من الناس برك. هذا محرر المرأة التونسية اللي في امرأتنا في كتابه، امرأتنا في الشريعة وفي المجتمع التونسي. دونك جاءت 13 أوت اللي كانت زادة هي ثمرة العقل التونسي المنفتح، وعلى راسهم على راسهم زوج من كبار علماء تونس اللي هما سيدي محمد طاهر بن عاشور وسيدي عبد العزيز جعيط اللي هو كان حاضر حتى في التوقيع نتاع القانون يوم 13 أوت. كما كان حاضرين، كانوا حاضرين كلهم يوم 8 أوت اللي يوم منع تعدد الزوجات قبل صدور القانون في 13 من هذا الشهر. المرأة التونسية تستحق وتستحق أكثر من ذلك.
2: هو ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية. مشروع بورقيبة وراء نجاح المرأة التونسية، إنه مشروع بورقيبة المتمثل في مجلة الأحوال الشخصية إحدى أبرز محطاتها في هذا الطريق. دونك من عيد التوحيدة بالشيخ.
3: أي توحيدة بالشيخ وما قبلها.
2: ما قبلها
3: وما بعدها. نذكروا أسماء كبيرة برشا لمعت في سماء تونس سواء في مختلف المجالات العلمية والثقافية والإبداعية والفنية وصريحة. عندك صريحة عندك حبيبة مسيكة قبلها، عندك أسماء كبيرة برشا. تونس ولادة. تونس هالصغير هذية، هالشعب الصغير شعب عظيم، شعب بنى حضارة ولا زال يشيد هذه الحضارة رغم أحيانا تمر به بعض العواصف، ولكن يبقى صامدا مثل نخل البلاد كما أقول دائما، صامد أمام الرياح وأمام عواصف الرمال وأمام الدنيا كل. تونس كبيرة، وكبيرة بأبنائها وكبيرة ببناتها. اليوم
2: شوف
3: نحتفلوا
2: اليوم نحتفلوا ب 13 أوت 2026 وإحنا معنيتها عنا 70 سنة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956. عنا 90 سنة اليوم، 90 سنة تفصلنا عن عودة توحيدة بالشيخ من عودتها إلى تونس حاملة شهادة الدكتوراه في الطب واختارت ممارسة المهنة في تونس. معناتها هي أول امرأة عربية مسلمة تتحصل على الدكتوراه في الطب، وتحصلت على شهادتها من كلية الطب بباريس كما نعرفوا بطبيعة الحال، واختارت أنه تمارس المهنة متاحها في تونس ورجعت لتونس حاملة الشهادة، واختارت أنه تمارس وتخدم نساء بلادها خدمة النساء والفئات الفقيرة. يعني هذا هو تاريخ المرأة التونسية. وكما تفضلت سيدتك وقلت انت سي محفوظ قلت ما قبل توحيدة بالشيخ وما بعد زيدا توحيدة بالشيخ. لكن احنا ديما في مثل هذا اليوم نرجع نتحدث عن تاريخ المرأة التونسية. تتحدث عن التاريخ ويلزمك تعرف التاريخ وراسك مرفوع على خاطر رولة مرأة تونسية ما اكتفيتش بتكريس جملة من الحقوق بل معنى تونسي اللي نتحدث عليهم هذوما اليوم هما اللي فتحوا أمام المرأة أفق جديدة نحو التعليم والعمل والاستقلال والمشاركة في الحياة العامة. المجلة مجلة الأحوال الشخصية هي نقطة التحول
3: ولا يمكن لأي مجتمع
2: أجيال من النساء التونسيات اللي حققنا نتائج معناتها
3: ما زالوا أول مرأة طائرة تسوق طائرة في العالم العربي والإسلامي تونسية من إلى جانب توحيدة بالشيخ كما شرط أول مرأة تسوق تي جي في يجري بسرعة تو حديثا تونسي يعني ما
2: رافيا الحديد عام 1959 أول مرأة تونسية تدخل البرلمان
3: أول مرأة تونسية تدخل ولكن أول مرأة تخرج وتعلن السفور بنت شيخ الإسلام محمد الصالح بن حمام الفحاسيل تنذكر اسمه مليح بشيرة بن مراد محمد صالح بن مراد بشيرة بن مراد أول مرأة مناضلة تخرج للشارع وتعلن السفور بوها اللي كتب الكتاب ضد طار الحداد كتب منها
2: رائدة الحرب
3: الحداد على امرأة الحداد هذا كبوها وتخرج هي تخرج تعلن السفور والانتماء إلى العصر هذا نحب نقول لك أما المرأة التونسية لا يمكن لمجتمع أن يتقدم.
2: فضلت قلت في شتى المجالات ما نسالش معناتها للذكر الناس يزمها تعرف اليوم وقت اللي جاء القضاء امنعوا يجي عام 1968 معناتها وقت اللي كان القضاء حكرا على الرجال فقط عام 1968 التحقت معناتها قبل ما تنتقل للسلك الدبلوماسي التحقت بالقضاء يعني راو تاريخ
3: مجيد
2: نعم
3: ولا يمكن لمجتمع أن يتقدم اليوم والشطر متاعه كسيح الشطر متاعه غير حر وهو المرأة اللي أنجبت الشطر الآخر متاع المجتمع أنجبت الرجال كل هي كبرتهم هي رضعتهم هي ردتهم عن بعد واليوم ثم بعض الأصوات النكرة اللي تدعو إلى تعدد الزوجات بل أكثر من ذلك تدعو إلى زوجة ثانية مو لبيت زوجة
2: علش ثانية ليلي منع زواج بثانية معناتها هذا تشويه لمنت الدعوة إلى الزواج بثانية وثالثة هذه تشويه لمجلة الأحوال
3: الشخصية
2: وهناك رجال يرغبون في كسر شوكة المرأة اليوم فما

0: إلى المشاركة في صناعة الأقرار ومن إثبات حقها في العمل
1: والإبداع في العمل
0: إلى إثبات قدرتها على تحمل المسؤولية. وصلت للقمة فتحية مزالي أول امرأة تونسية
1: أو تشد وزيرة
0: عام 1983
1: صحيح.
0: وانت اليوم جيت تقول لي زوجة ثانية وثالثة وتحب تكسر شوكة المرأة يعني شكون اللي يخمم بالطريقة هذه؟ الله أعلم، أنا مانيش باش نقول شكون، أما فما مالوغوزمون شكون اللي بالنسبة للأعلام. زادا مجالنا هو الأعلام، أنت تعرف سي محفوظ معناتها المرأة التونسية زادا أثبتت حضورها في الأعلام
1: في مختلف المجالات.
0: الأعلام
1: في الاقتصاد، في الرياضة، حتى في الرياضة عندنا بطلات على مستوى العالم.
0: مليكة بن خامسة 1947 التحقت بالإذاعة.
1: مليكة بن خامسة وهي سيدة الصحفيات التونسية.
0: 1966 أول ظهور نسائي في التلفزة نزيها المغربي.
1: نزيها المغربي. عنا ما زال ذلك بنياتنا اليوم، ربي يوفقهم إن شاء الله في دراستهم في الحياة أيضا. مازال الإبداع مازال، لأن تونس كما قلت لك ولادة وأول ملكة في شمال أفريقيا، راح نضع هذه في التاريخ، أول ملكة في شمال أفريقيا داهية بنت تابتت، داهية سموها العرب بعد الغزاة العرب سموها الكاهنة. هذا كان ملكة متزال حتى ليبيا البرقة هكا الفزان هذا كانت تحكم، معناها كانت ملكة معناها للمغرب العربي. دونك من ثم وجات بعدها وفي الحركة الوطنية لهنا لابد من إثارة الموضوع هذا، أيام الكحكاح كما يقولوا، أيام الدم وأيام الفلاقة والاستعمار الفرنسي، المرأة كان عندها حضور زادة
0: وما زال. احنا رجعنا للتاريخ، لكن راهو معناتها التميز قاعد يتواصل، تميز المرأة التونسية. نجلة بودن 2021 منصب رئيسة الحكومة كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تونس والعالم العربي الكل. معناتها 2026 سميرة جيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية، يعني توصل المرأة راهو للمحكمة الإدارية إلى رأس واحدة من أهم المؤسسات القضائية في البلاد. 2026 زاد عنا رجاء ياسين البحري الأستاذة اللي رئيسة للمجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، يعني ما زالت متواصلة راو الأجيال وراء أجيال والنجاحات والمناصب خارج حدود الوطن. زايدة تونسيات اليوم قاعدة ترفع في راية البلاد، يعني أول رياضية 2012 حبيبة الغريبي زايدة نذكروها، اللي نوكا قاعدة كل ما نستحضر حاجة نذكرها، أول ذهبية أولمبية بعد من حبيبة الغريبي 2012
1: جمودي.
0: اي
1: جات حبيبة الغريبي
0: وي. فما مسيرة قاعدة تتواصل. دونك اليوم نقول لكم بصوت العالي انه راهو تونس دولة مدنية
1: أكيد.
0: ولا يمكن فرض عقد زواج غير المدني، وتونس فما قانون معناتها، وما فما حتى إنسان فوق القانون. وكما قلنا منع الزوجة الزواج بثانية راهو مش غريب في تونس وإلا غير متوقع.
1: لا، وهي الدعوات هذه تخرج من حين إلى آخر، لأن ثم اللي يبدو متخبين في الظلام ساعات يطلعوا رؤوسهم هكايا. تجي الدعوات هذه، ولكن المجتمع يتجاوز هذه الدعوات ويمشي لما أهم من ذلك، وهو كما أشرت منذ قليل سيادتك هو البناء الحضاري. مش ممكن تبني حضارة جديدة متطورة لشعبك بيشتر الشعب أوت معناها خارج اللعبة. لا، لازم نساء ورجال يخدموا مع بعضهم يوميا، يخدموا ويبدأوا من أجل البناء الحضاري اللي سيدوم أنا بشدوم.
0: اللي قاعد يسعى اليوم لضرب مجلة الأحوال الشخصية هو ضرب لنمط المجتمع التونسي والصراع اليوم تحكمه الإيديولوجيات والحسابات. فما برشا حسابات اليوم مالوغوزمون. احنا عنا فاصل إشهاري، لكن نحب نقولكم في الكود كور اللي نوعدكم به انه نعديو أغنية من الأغاني اللي

0: غناو بالمرأة. كل امرأة ديجا احنا قررنا كاظم الساهر. والكفاءات التونسية ما زالت تتألق، وعنا كفاءة تونسية تتألق في أمريكا، الباحثة التونسية سيرين بن ضو اللي حصلت جائزة مرموقة بقيمة تقارب مليون دولار. هذوما هما نساء بلادي، نساء
1: أكثر من نساء من نصف. ولد أحمد قال نساء من نصف ما أكثر شوية.
0: دونك تحية كبيرة، الله يرحمه.
1: الله يرحمه طبعا بطبيعة الحال.
0: تحية كبيرة للجميع، احنا معكم في نهارك زين، راجعين.
2: ريكا ميديا. ريكا ميديا.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

0: سعر التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 0.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو أكسجين أفام
2: صوتك بالصوت العالي.

0: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام من زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا في نهارك زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. تحيه كبيره للجميع. نيديا مصباح، بالله شنو حكايه ازمه المياه المعلبه اللي ما زالت مستمره؟ اكسجين فام شنو الحكايه؟ المدير الجهوي للتجاره ببنزرت وين وعلاش ما يوضحش؟ هكا يتسائلوا المواطنين والمستمعين. توقع عضو الغرفه الوطنيه لتجار المواد الغذائيه بالجمله علي الفراتي تواصل نقص المياه المعدنيه المعلبه خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تزويد تجار الجملة ومزيد الاستثمار في تحلية مياه البحر. احنا انا قلتها ونعودها، من سيلش منش نكرر في روحي وإلا نجمر في البيت، مي احنا دعينا قبل إلى المقاطعة، قلنا البنان يغلى نقاطعه، فلفل يغلى مش وقته من سيلش نقاطعه، عنا ثقافة المقاطعة ونحبوا نرسخوها، لكن مش نقاطعوا المي.
2: الله
1: ما نجموش نقطعوا الماء
2: خاطر نتخي الماء المعلبة، والسيد المسؤول هذا على التغذية ولا الجمعية التغذية يحكي على نحلي مياه البحر، مش نحكي على مياه الصنادع، احنا نحكي على مياه معلبة اللي شعلت فيها النار هنهارت
1: مياه الصنادع. شنو السبيلة؟ ايه السبيلة؟ احنا ما نجموش نشربوا منها، احنا شرب ماء ماذا بينا احنا وما رعون لون يحكي السبيلة
2: سواء بالماء البحر او باللي هو موجود طويق من الأودية والبراجات والسدود. دونك ماء السبالة دي كونسية، حتى الطب يقول لك ما تشربش من السبالة، ومياه العمومية بصراحة ما هيش نقية. دونك المشكل وين؟ الناس مشيت للمياه المعلبة اللي هي مياه معدنية أو مياه طبيعية، خلينا نقوله اللي هي من عيون ربي حباها الأرض، هي بالعيون هذه جاءوا انتصبوا عليها ناس داو يخدموا يعلبوا في الباب ويبيعوا، وعندهم مشان مصالح، عندهم مصالح تعرف اللي منا في الشهر يوصل 900 مليون دينار.
1: الاحتكار والمضاربة يعمقان أزمة نقص المياه
2: ولا احتكار.
1: وزارة التجارة حاجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، باش تفسروا هذا؟
2: هذه حكاية فارغة، وزارة التجارة تحملين المسؤولية.
1: أيه؟
2: وزارة التجارة هي اللي تتحمل المسؤولية. بصراحة تتحمل المسؤولية إذا كان هم يضغطوا في الظرف هذا، ظرف السخانة، ظرف صيف، ظرف عروسات، ظرف ظروف مناها اجتماعية سخونة شوي، وجي أنت تقص الماء على الناس باش ترفع في السوم، تحمل مسؤولية وزارة التجارة ووزير التجارة رأسا يتحمل المسؤولية. لا مش معقول كيسباس
1: والله. انا ايش نقول لك، اذا كنا نرجعوا للاسباب النقص المسجل في المياه المعدنيه وارتفاع كلفه الانتاج دونك في خلال الفتره الاخيره، ما نجموش نقولوا فما سبب واحد كهو. ما انت من جهه تلقى قرابه زيدا 5 مصانع ولا اكثر من 5 مصانع نتاع مياه معدنيه سكرت لاسباب اسباب تقنيه بحته، فما شكون يقول لك زيد الاعتاب والانقطاعات اللي شهدتها الشبكه الكهربائيه في عدد من الجهات تسبب في تراجع الكميات المتوفره في السوق واثر على نسق الانتاج. زيدا ينجم تجاهل الظروف الدوليه، زيدا سي محفوظ الصعيبه والحروب
2: دخل الماء في الحروب
1: معرفش تشرب
2: ثم تو انقطاعات الكهرباء قد تؤثر،
1: مو اضطراب ايش نقول لك تقوليش مدخل الحروب مثلا نعرفش هنا اضطراب في سلسل التزويد، ارتفاع صعوبة الحصول على بعض المواد الأولية، بالك المواد الأولية
2: ما فيش مواد أولية في الماء ما خارج من الحجر من الجبل ربي اعطاه بلاش جاء عملوا المؤسسة دي وعلب
1: صناعة القوارير
2: عندهم يجيبوا فيها من
1: المواد الأولية منين؟ بلاستيك
2: يجيبوا فيها من أوروبا يجيبوا فيها هي، لكن محمول عليهم هما أصحاب المؤسسات اللي قلت تسكرت، محمول عليهم يتحمل مسؤولياتهم. زاد الانقطاعات عندك ستاج يا أخي خذ موقف مع ستاج، لكن المزودين التزويد نتاعك للشعب الكريم خليها أبار هذاك أبقى أخدم وتسكر في المؤسسة. قال هو عندي مشكلة مع ستاج، حل مشكلتك مع ستاج والماء ومام طاع يخدم معنا المؤسسة تخدم وتوفر الماء للناس، لأنه الماء المعدني راه ماء طبي اون كيلك سورت، برشا الأطباء كلهم ينصحوا به وخاصة أمراض الكلى وأمراض السكر وإلى آخره من الأشياء الناس تستحق الماء هذاك. دونك أنت تجي تقصه في الصيف في السخانة
1: ويرتفع صومه
2: إذا كان شي يرفع في الصوم في الظرف هذا ويعملوا العملة هذه والدولة تخزر على الدنيا السلام.
1: دونك ندعو وزارة التجارة وتنمية السديرات إلى دراسة هذا الوضع بصفة تكون عاجلة، النظر زاد في إمكانية وضع سعر مرجعي أو آلية واضحة لضبط الأسعار، هذا يرى ويحمي المستهلك ويضمن في الوقت نفسه استمرارية تزويد السوق، كما نطالب بتكثيف الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي بكل صرامة لكل من يستغل نقطة العرض للقيام بالمضاربة أو الاحتكار. في المقابل يلزمنا زيدا نراجعوا الأسباب الحقيقية ونعالجوهم، الأسباب الحقيقية للنقص وتم المعالجة، وخاصة في الوقت هذا وفي الظرف الحساس إعادة تشغيل المصانع اللي هي توقفت وتسهيل التزويد بالمواد الأولية زيدا ستخيز امبورتان، ضمان استقرار التزويد بالكهرباء حتى يرجع نسق الانتاج إلى مستواه الطبيعي ويتم تأمين حاجيات المواطنين من المياه المعدنية. شنو اليوم التونسي يمشي بشي شري دابو زمي ما بقاش دابو زمي، سيكة الماء اللي يشري فيها ب3000 يشري فيها اليوم ب7000، هل يعقل؟
2: مش معقول،
1: مش معقول زيدا
2: زيدا
1: شنو باش نقطعوا الماء؟ مناش باش نقطعوا الماء، سامحونا
2: رانا نتحدث على مادة استراتيجية متاع الدولة متاع الشعب، الماء راهو متاع الدولة، الماء متاع الشعب، الماء عطاه ربي للتوانسة راه عطاه ملعون هذي،
1: الماء عطاه ربي للتوانسة
2: يجيب قطاع الخاص واللي برقنا كيبنا ما معقول.
1: نقص التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بالتزامن مع موجات حر شديدة والانقطاع المتكرر للكهرباء والوضع اللي احنا فيه ما فماش ماء
2: في الصيف،
1: في الصيف
2: تكثر العروسات عندك السواح اللي احنا نطمع الى 13 ولا 14 مليون ساعة وتبارك الله ثم السياحة الفنادق كل مليار، وتجي في الظرف كما هذا في السخانة في التوانسة في ظروفهم يعني بها ربي وتجي تقص الماء اللي قال شنو قال والله عندي مشكلة مع السيك، هي برا حل مشكلتك مع السيك والماء يبقى يمشي، حل مشكلتك مع السيك وتخلص لك الدماج ينتري اللي صاروا لك الأضرار اللي صارت لك ومنطع الماء يقعد يمشي والتونس يلقى دبوس الماء بالسعر المرفق اللي يخلط عليه. علاش تلوس بسبع الاف في ستيك متاع الماء تويك مو لبس علاش
1: بيه ومع هذا
2: وحتى تلقاه زاد
1: ومع هذا الكل نحب نقول لكم ردوا بالكم، نعرف اللي فما تحذيرات للمولد، ناس قاعدة تجري في الفاكية من توا، فما فروحات فما مناسبات فما أعياد اللي تم حجزوا بالأطنان في المهدية ديدان حية وفضلات في إيران مواد غذائية، راو تمكنت فرق المراقبة تابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمهدية بحجز 31 طن من الفواكه الجافة، البقول، التوابل لاحتوائها على ديدان الحية وفضلات الفئران وحشرات السوس. وأكد منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ماكي بن ضيف أنه فرق المراقبة قامت بحوالي 192 زيارة تفقد شملت قطاع المطاعم الأكل الخفيفة والمقاهي ومحلات صنع المرتبات اللي أصفرت عن توجيه 14 تنبيه كتابي، تحرير 5 محاضر بحث تتعلق بمسلك منتوجات غير بمسك منتوجات غير صالحة للاستهلاك مع حجز 280 كيلوغرام من مادة الزبيب المتعفن، 25 كيلو من مادة البطاطا، 24 كيلو من لحوم الدواجن الفاسدة، وقرابة 12 كيلو من لحم الضان تغير لونه وفما منه روائح كريهة خارجة، إضافة إلى حجز 31 طن من الفواكه الجافة والبقول احتوت على ديدان حية وفضلات فئران وسوس. هذا الكل في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة مستلزمات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذا اسمه إرهاب غذائي بأتم معنى الكلمة.
2: فعلا أنا متفق معك في التوصيف هذا، يبقى العقوبة إيش بيكون؟ أي الرقابة وصلت رقابة
1: الردع
2: الردع إلى أي مستوى الردع؟ تقول السيد هذا معناه ديدان ولا متحركة وعباد وكذا وحب يزرفها في المولد، معناها لو 31 طن لو مش كيلو 31 طن معناها باش يلقى الناس. ورغم ذلك نشوفوا بعض نشوف شكون رد عليه باش يكون خطيه معناها مليون مثلا هو يساعده يخبيه المليون غادي يقول له باش نعطيه هذاك خطيه ونخدم مره. معناها ارهاب كما قلت لا للتسامح مع الارهاب الارهاب السياسي او الارهاب الارهاب معناها والارهاب الغذائي كيف كيف.
1: نعم
2: مش معقول.
1: اكيد مواصلين تابعونا خليكم في الاستماع ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل
3: راديو اكسجين.

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بنسالم رنتال كار. بنسالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بنسالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتيل.

0: 160 وإلا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشفها عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم

0: سهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشناق.
1: ويلك توحشتوا زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
0: السابق 15 اوت 2026.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: على في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
3: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان

0: وإلا 20-834-429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة. مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: أوكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: كرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
2: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة. من 31 جويلية حتى 16 أوت، المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: اشنو يعني تبع الضمان؟
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوبونيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل، معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
0: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo ou bensiha al karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa w ta'am. سوبر ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاي 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
4: مسرعتنا اتحلي لمتنا، جيشتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
6: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مشرق.

0: ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
1: على بالك تبغني على بالي.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
1: يا حلو
2: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: على سلامتكم، مرحبا بيكم الناس الكل. فريتنا من أحسن ليزافير اللي تنجموا تسمعوهم، باش نبداو مع أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الورد والياسمين والفل، الكل مرأة تونسية نادية.
2: وي، كل عام وانت حيا بخير، كل عام والمرأة التونسية حيا بألف خير.
3: اي اني ان شاء الله كل عام وانسى بلادنا حين بألف خير. ونادية انا تعرف مدام ألفة الجنوبي يعطيك ألف صحة، هي اللي فكرتني في عيد المرأة الصباح. كنت ناسي يا راني.
2: وانا قلت والله تبارك الله عليها مريم، ما شاء الله عليها مواكبة ومتابعة. طلعت ألفة الجندوبي هي سبب،
3: قلت لي صباح الخير ان كنت ناسي حفكرك. اليوم ان شاء الله معناتها كل مرأة تونسية، امي واختي واخوات معناتها التوينسة الكل، ان شاء الله كل عام وكل مرأة معناتها قايمة بواجبها وقائمة بعائلتها، كل عام هي بحية بألف خير.
2: عايشك مريومة، مش غريبة عليك بيان سور، يعطيك الصحة. تحية لكل امرأة في الاستماع، احنا حييناهم وحكينا عليهم برشا نساء وبلادي وديما نحكيو عليهم، واللي مازال التحق بينا توا فرصة باش نسلموا عليها ونقولوا لها كل عام وانت حية بخير وما تنسيش.
3: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
2: بيان سور، اكيد فما برشا ما يحبوهاش الكلمة هذه، مرة مؤكدة هكا ولا مريومة؟
3: ايه، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
2: وافاغ المرأة راي في الحياة، يا تصيب يا تخيب من الاخر. بيش عنا فريت مريومة اليوم؟
3: ايه، اليوم عنا لفير هدية للناس اللي تحب تستثمر. هذه فيلا للبيع، مبلي مجهزة بالكامل، موجودة في منزل بورقيبة، المساحة متاحة 625 متر مربع، فيها الطابق الأرضي فيه استوديو وغراج وفيه جردة صغيرة. في الطابق الأول فما صالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة وبيت حمام. هذه السوم متاعه 490 مليون قابل للنقاش، وبشهادة ملكية فردية.
2: واضح، شهادة ملكية فردية والسوم قابل للنقاش.
3: اي توا زادة كيف كيف باش نكملوا مع منزل بورقيبة، خاطر منزل بورقيبة الحقيقة اون بلاسمون ايديال معناها للمشاريع كيما للسكن. ديجا منزل بورقيبة ولات معروفة باش تعمل دراب وحدها هي توا. هذه عمارة للكري تتكون من ثلاثة ايتاجات. عندنا في الطابق الاول فما سالون دو تي ريستوران على كارت، فيه لوكال بيغوتيك، وهذايا اللوكال هذايا اون مارش وبالماتيريال نتاعو. عندنا في الطابق الثاني فما فضاء مجهز لجميع الانشطه، يجي سنتر دابيل، سنتر دو فورماسيون والا بيرو. وفي الطابق العلوي فما فضاء نتاع استراحه، فيه تيراس وفيه مقعد مزيان برشا، نافوره وشلال، معناتها قاعدة متاع تراك نقولو هكا. العمارة هذه الكل الكرين تاعها في الشهر بثلاثة ملايين.
2: ثلاثة ملايين.
3: كأم بلاسمون، كالليتان متاع العمارة هذه، كل شيء يقول لك راهي ثلاثة ملايين. انت ديجا كي قلت عمارة وثلاثة ملايين حسيتها ما جيتش مع بعضها، خاطر السوم تخي ريزونابل.
2: وينجموا يزيدوا يكلموني مزيد من التفاصيل، وينجموا يعملوا فيزيت بيان سور، ويزيدوا يشوفوا على عين المكان، مواصفات الكل موجوده اللي مطلوبه بطبيعه الحال للاستثمار لاستغلال العماره. ما عليهم كان يتصلوا بنا على 31 10 98. مرحبا بالجميع، والسعر قابل ليجيرمون للنقاش.
3: وشغطو معناها هما توا يسمعوا فينا، اما راهو اذا كنت تمشي تشوف شوغ بلاس راي الحاجة اللي تسمع فيها هي بيدها، ديجا باش تلقاها شوغ بلاس باش تلقاها خير، معناها العين ديما تغلب راو الكلام. كيف كيف زادا نكملوا للبيع. هذه ارض للبيع موجودة في بني نافع قريبة للرومبوان تاع القنطرة الجديدة، ونعرفوا لي البلاصه هذيك باش تولي معناتها بلاصه كوميرسيال بلاصه حيه يتعدوا منها برشا عباد. دونك الارض هذيا فيها 3000 متر مربع ينجم يشري 100 متر مربع كيما ينجم يشري 200 متر مربع كيما ينجم يشري 300 متر مربع يعني أي. كل قدير وقدره سوم المتر المربع الواحد 350 دينار قابل للنقاش بشهادة ملكية فردية ولون بلاسمون راهي خلينا ديما نخضرو ديما على 5 سنين القديم على 4 سنين القديم معناها ما نخضروش كان لتوا وقتنا هذايا خاطر ديما الانفستيسمون يكون القديم بالطبيعة اللي حب على ليزافير هذوما مرحبا بيه يكلمنا على 93-175-458 وإلا عندنا 55-499-878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب وبيا عندنا رقم المكتب العقاري نتاعنا اللي هو 72-435-3 مرحبا بالناس الكل اللي نجموا يجيونا للبيرو نتاعنا اون فا سيرفيس دي مين وإن شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مرة أخرى وبتبيع اللي يحب زادا كيف كيف يكري للصيف الصيف مازال والطقس مازال سخون مرحبا بيه عنا عقارات كيما ديز ابارتمون عنا دي فيلا عنا بي بيسين وبلاش بيسين معهم زادا كهرباء للكري دونك اذا كان باش تكري من عنا العقار والكهرباء باش يكون سوم امباتابل اذا كان زادا كيف كيف عن باش تكري ابارتمون ولا كهرباء وحدها الاسوان نتاعنا ديما في متناول الجميع مرحبا بالناس الكل.
2: نعم تحية كبيرة ليك يعطيك صحة مريومة. لمزيد من التفاصيل كلمونا على 31-10-80-90 إن شاء الله نهاركم زين. مازلنا مواصلين معكم أكيد بالفريات وأفريتنا من أحسن لزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم. نبدأ وبتنجا في جنجلة تحديدا فما دونك فيلا للبيع عنا زيدا كيف كيف في شلغمية في شلغمية وين معمل الجفيل فما دار طابق أرضي تتكون من صالة كبيرة 3 غرف نوم مطبخ كبير بيت حمام في الدار الداخل بيت حمام البرة سطح يعني اللي باش ينجم يزيد ولا فينيتو حب يبني الفوق ينجم يبني الفوق. المساحة الجملية للأرض 190 متر مربع منهم 120 مبنية 70 جاردان المبلغ المطلوب 120 مليون والسوم قابل للنقاش. تتصلوا لمزيد من التفاصيل على 94-581-384. دونك بالنسبة للجنجلة دار للبيع في نهج سبتة جنجلة في معتمدية تنجة متكون من زوز طوابق. طابق الأول متكون من غرفة نوم صالة كوجينة بيت حمام جراج ساقية متاع ماء موجود فيها الدار وفي الطابق الثاني اللي هو أكبر من الطابق الأول فيه 3 بيوت نوم صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية 625 متر مربع دار تبعد 500 متر على البحر على ساقيك نجم تمشي 10 دقائق مش أكثر ومولاها يحب يبيعها ب 490 مليون مولاها تنجموا تكلموه ديريكت على 56-838-562 فما أراضي للبيع أرض في منزل جميل أرض في الكورنيش أرض في منزل جميل 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة تنجم أنت تاخذ المساحة اللي تحب عليها فيها شهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار 10 دقائق من شاطئ الرمال والسوم 800-850 دينار وزيد قابل للنقاش. بالنسبة للي في الكورنيش قاعدوا كين 2435 متر مربع هو تيتخون الملكية مشتركة والعنوان بالضبط فدين بن عسوس المدخل تنجم تدخل من طريق من جهة مشتل بنزرت القديم قبالة مقهى الفل والأرض تجي في المرتبة الثانية من طريق البانورامي 900 دينار سوم المتر المربع. تكلمونا على 31-10-88-90-53-53-51-53. نرجع لكم في دورة المرشي مع الأسعد من أوتيك بعد شوية.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943 25-273-943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديل.

0: الأبواب، في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
2: توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
1: السابق 15 أوت 2007.

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. أي سيدي لسعد عامل بعمله الفرجاني.
2: صباح النور يا
1: سيدي. صباح النور، ايش نحويلك سي الفرجاني؟
2: والله لا باس، نسمعيكم انتم يا نادي، لا باس عليكم.
1: الحمد لله الحمد لله تري تري بيان. دونك احنا الطقس والله تحب الحقيقه للامانه، الطقس نكتشفوا بعد لحداش.
2: لا احنا اكتشفنا مصباح،
1: الطقس نكتشفه بعد لحداش،
2: اقل شويه من الايامات الاخرى نادي. الحق الحمد لله فما سخانه، ما فما ساعه ستنا فهمت سرد شويه باهيه، واليوم زاد ما يرفيش تا خلي لي انا نصغر الفرصه باش نقول لنساء تونس كلهم من الصغار للكبار، معناتها للصبايا للمعرسين للصغيرات، ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير. ان شاء الله المراه التونسيه من تعلق الى تعلق، ان شاء الله حياتهم كل سعيده كلها معناتها هناء ورخاء وفرحة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا لسعد، يعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك. وهكا نحب ورجال تونس الكل يحيي ونسيهم بالمناسبة هذه، ويثمنوا المجهودات الكبيرة اللي قاعدة تقوم بها بيان سور. لسعد
2: وليت نقضي يا نادي، راني في السوق.
1: اي من قديم من قبل تقضي لسعد انت ما
2: اقضي شويه مش برشا عاد شويه كيما القضية تقضي المدام القضية كبيره ونقضي.
1: ربي يفضلها ربي يفضلها ربي يفضل لك البنات لسعد.
2: بديت نتعلم بديت نتعلم
1: بديت نتعلم بيه بيه بيه بيه، يعطيك صحه خطوه هايله.
2: نادي اليوم الاجواء في السوق الاسبوعيه في اوتيك كيما خصك اليوم راهي فيشتا اليوم، معناتها تشوف الحركه مازالت موجوده حتى لتوا، السوق معناتها مازال ناس زاده حتى لتوا، الاسعار نادي فما فرق كبير بين الاسبوع الفات والاسبوع هذا، فما اشكال صغير هو نتاع الدجاج اللي سومه غالي شويه، اما طارد هكا كلها معناتها تعود اللي على البطيخ حتى من سلطان الغنى الهندي موجود، كل شيء موجود، الطماطم زاده والفلفل اسعارهم معناتها مش بعيده برشا على الاسبوع الفات. كاين الفلفل اليوم نادي يبدا من 15 حتى ل 18 يوصل حتى المسكي ل 2000 2500 2600، والحلو موجود من 3400 حتى 3 دينارات. ثم الفلفل يا نادي اللي عليه اقبال برشا ربات البيوت، الفلفل الاحمر هذاك اللي هو اخضر اما كله احمر نادي هذاك شيء هو، فما اللي عملوا هريسه عربي هذاك يتباع ب 14 الكيلو. الطماطم لقينا طماطم بارتين من 700 فرنك يا نادي من 700 حتى للدينار، توصل 12 ل 14 الجايه. البطاطا ثم نادي الفرز البطاطا مش كاليتي تاعها ب 15 وتبدا من 2000 2200 2300 حتى 2500 2400 2500. البصل الصيفي من دينار حتى ل 12 ل 15 الابيض والاحمر. السبناخ اوراق 5 دينارات، الخسوه اللي 2 دينارات و 500، الكعبه بوتنجال يبدا من دينار حتى ل 15 هذا الكاليتي مش تاعها نادي كاليتي تاعها 16 2000 2500 حتى 2800. القرع الاحمر فما الكيلو من 15 حتى ل 2000 البجاوي 15 والاحمر ب 2000، وفما شكون قال الفرز وفرز 15 حتى ل 2000. القرع الاخضر موجود من 2000 حتى 2500 2800 و 6000. الخضار الورقيه ب 800، والقارص موجود من 3000 حتى ل 4000، والدجمره يبدا من دينار حتى ل 15 شويه، الكاليتي متوسطه 2000 2500، والباقي من 2800 حتى 3 دينارات. القناويه نادي القناويه الخشبه 15 100 جرام، المتوسطه ب 2000، والجيبه ب 2500 100 جرام، نعناع الاخضر ب 600 الربطه، الترونجيه الخضراء ب 2 دينارات و 500، السناريه ب 3 دينارات حتى 3 دينارات و 500 كيلو، الثوم العوالي ب 7 دينارات و 500 بالعروس حتى بالروس 8 دينارات و 500، الرمل الاخضر والحو الشايح 15 الربطه، القارص موجود كما قلنا نادي البكري ب 3 دينارات حتى حتى 4 دينارات. الغله نادي الغله فينا تقلى تقلى ب 5 دينارات. تفتح ويبدا من 2500 حتى 3 دينارات ل 4 دينارات، الباقي الكاليتي الباهي من 4 دينارات 500 حتى 6 دينارات، وخبوطه بقايه 3 دينارات 500 الكاليتي مش تايره نادي، الباهي 5500 حتى 6 دينارات، الدلاع الدلاع موجود من 1100 حتى 1200 الماس، ومش نبيع الكعبة، الكعبة بخمسة دينارات. البطيخ لفاميا موجود الكيلو من 14 جنيه حتى 15 جنيه، اليوسف الباقي حتى 18 جنيه. والكعبة فمش كنا نبيع الكعبة، الكعبة ب15 جنيه، فما ب2500، صغيرة ب15 جنيه، والأكبر شوية ب2500. البطيخ الأصفر موجود من 14 جنيه حتى 15 جنيه كيلو. البطيخ الديري موجود الكعبة 2 دينارات و500. الكرموس هي الكرموس اللي بالحق سمو غالي، من 12 دينار حتى 13 دينار حتى 20 دينار. العوينة موجودة من 6 دينارات و500. الهندي فما اللي بيعش كل جواب كيلو، كيلو بلتين وخمسمية، فمش كل جواب 9 دينارات. العنب موجود من 5 دينارات الباهي حتى 7 دينارات و7 دينارات و500. الخوخ المكعبر ما فهميش نادي برش، فما كالكاليتي رويال الباهي 7 دينارات و500. فما الانزاس العمبري ب 12 دينار. تعاد معك نادي طول اسعار اللحوم، كيما الدجاج الحي الفروز اللي يتباع من 18 دينار حتى 25 دينار، ودجاج المذبوح 9 دينارات و200 حتى 10 دينارات و200، سكالوب دان 19 دينار و200 حتى 19 دينار و500، حم العلوش موجود من 65 حتى 67، وفما غانا ميديا للاسماك، الاسماك القيمه اللي جابوا شويه البارح واليوم شويه اليوم، فما كان السردينه البارح، فما الغزال 15 دينار، المرجان ب 10 دينارات، والسور ب 8 دينارات حتى 10 دينارات، واليوم فما السردينه، السردينه الكيلو ب 5 دينارات. هذه دورتنا نادي السوق الاسبوعي بيوتيك، كما قلت لك راه بدات التحضيرات نادي، بدات طويله من التحضيرات، تشوف الحركيه نتاع رواق الملابس اكثر شويه من الحركيه نتاع تشوف نتاع الخضره، بون تعرف الناس تو باش تبدا عوده مدرسيه وتبدا تفروحات عروسات تشري العباد شويه لبسه، تحضر زاده في حاجات للدخول للمدرسه، ان شاء الله افاتير تو بتعمل في الجمعه الجايه تبدا نادي بحول الله التطبيقات وتبدا مع حاجات اخرى، تاع المولد اللي جاينا المولد تاع الزقوق ونادي، وبعد ثاني باش تجينا زاد العوده المدرسيه، ان شاء الله باش نكونوا حاضرين نادي، باش نكونوا واكلين الاسعار نتاع المناسبات هذوما الزوز اللي باش يجوا لتونس يا نادي.
1: واضح هذيك صح الاسعد، ما خليت حتى شيء في قلوبنا، كاينا معك احنا في اوتيك، عشنا معك الاجواء كيف ما هي، كل خير موجود في اوتيك، تبارك الله فلوسك برك، تعبي قفيفتك باللي تقدر، الخير الكل موجود والحمد لله. سلمنا عليهم الاسعد، نعرف اللي هما في الاستماع، تحياتي لكل المستمعين والمستمعات في اوتيك وفي 14 المعتمديه من ولايه بنزرت وخارج ولايه بنزرت، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.

0: aspirateurs, marteaux, ponceuses ou souffleurs, des scies électriques et des générateurs. Ou برشا حاجات غيرهم. ومع M-Top, الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية. ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
5: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتوب من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131.

0: معنا.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
2: Mamma la mia bella, dia non el teresa.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أكسجين FM.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تعززت الخدمات البريدية بولاية بنزرت البارح الأربعاء 12 أوت بافتتاح مركز بريد بورشلوف بمعتمدية بنزرت الجنوبية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتوسيع الشبكة البريدية بولاية بنزرت. ويعد المركز رابع مشروع بريدي يتم إحداثه أو تجديده في معتمدية بنزرت الجنوبية بعد مراكز تسكرية والمثلين وبوزارية، وهذا في إطار مواصلة تنفيذ المخططات البريدية وتطوير المرافق والخدمات بولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، انتظمت بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل خصصت لضبط الاستعدادات الجهوية في مختلف القطاعات من أجل حسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية بالجهة، حسب ما أفادنا به الزميل محمد الهادي البكوري. وتمت الإشارة بالمناسبة لأن عدد فرق السنة التحضيرية بولاية بنزرت للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 يبلغ 134 فريق، يضم 2250 تلميذ وتلميذة ويأطرهم 134 مربي. أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية باش تحتضن 212 مدرسة ابتدائية، 51,627 تلميذ وتلميذة. وفي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي باش يبلغ عدد المؤسسات التعليمية بولاية بنزرت 71 مؤسسة باش تحتضن 61,331 تلميذ وتلميذة. ومن أبرز المستجدات خلال السنة الدراسية المقبلة هو افتتاح معهد الجلاء في بنزرت الجنوبية، وافتتاح المدرسة الابتدائية الخوارزمي في منزل بورقيبة، وابتدائية الحدائق في منزل جميلة، بالتوازي مع قرب استكمال مجموعة هامة من التدخلات العامة للصيانة والتعهد الشامل والجزئي بمختلف المؤسسات التربوية بولاية بنزرت. هذا وتم تأكيد فيما يخص العودة الجامعية والتكوينية أنه تم العمل على تنفيذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتأمين أفضل الظروف للطلبة، سواء فيما يخص السكن الجامعي ببنزرت ومطر أو الإطعام الجامعي، وين تمت الإشارة إلى دخول المدرسة الوطنية للمهندسين بولاية بنزرت حيز العمل بنسبة 100%، إلى أنه عدد المتكونين الإجمالي بالمراكز الخمسة المنتصبة بولاية بنزرت يناهز 2100 شخص، من بينهم 850 متكون جديد فيما يزيد عن 30 اختصاص. وتمولة جلسة العمل اللي احتضنتها ولاية بنزرت مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في بنزرت فيما يخص التزود والتزويد بالمواد المدرسية ومنظومة المراقبة المتبعة، وكذلك التدابير المنجزة من قبل مصالح الشركة الجهوية للنقل المسافرين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، ونظم أسطول الشركة 234 حفلة باش يتم تدعيم بعشرة حفلات إضافية مطلع شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع برمجة اقتناء 48 حفلة جديدة بداية السنة المقبلة 2027 في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تعتزم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت انتداب فنيين ساميين وللصحة العمومية اختصاص البيولوجيا الطبية، حسب بلاغ نشرته الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ودعت الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالب الانتداب بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للصحة في بنزرت نهج 13 أوت 1956 المستشفى القديم في بنزرت، ويتعين أن يرفق مطلب الترشح بالوثائق المطلوبة، وهي مطلب كتابي موجه للمديرة الجهوية للصحة ببنزرت يتضمن رقم الهاتف ونسخة ميثاق التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة للمتخرجين من المدارس الخاصة ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد التخرج، فضلا عن نسخة من وصل إيداع بطاقة أعداد 3. ويأتي هذا الانتداب في إطار دعم الموارد البشرية في قطاع الصحة في ولاية بنزرت وتعزيز الإطارات والشبه الطبية بمختلف الاختصاصات. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح كل من سيد وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني وسيد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة التونسية حسب بلاغ إعلامي لمصالح رئاسة الجمهورية التونسية على أنه المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكة الفساد مبكرا ومكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الدولة التونسية لزيارة لأداها لمدينة جابسوين تم اغتيال البيئة، وأكد على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع وفي كل أنحاء البلاد التونسية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعا المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها. كما شدد رئيس الدولة على أننا نسابق الساعة وأن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي في مختلف المجالات وفي كافة أنحاء البلاد التونسية. وأكد رئيس الدولة أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، وأن شعبنا العظيم سيحقق بعون الله تعالى ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها، فلا مكان لها ولا مكان لمن جندتهم. ذلك مسار التاريخ لشعب أهل على نفسه أن يصنع التاريخ. وفي موضوع آخر، وفي إطار المتابعة المستمرة لوضعية ثروتنا الغبية، أدى فريق عمل مشترك ضم إطارات وأعوان الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان زيارة معاينة ميدانية لغابات جبل الشحمة بسيدي مدينة. وتأتي الزيارة هذه حسب بلاغ الإدارة العامة للغابات البارح للوقوف على تداعية الحريق اللي انشب خلال شهر جويلية 2026 واللي أتى على مساحة غبية هامة من الغطاء النباتي. وتركزت أهداف هذه المعاينة الميدانية على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغبية والبيئية بالمنطقة، ووضع خطة عمل ميدانية وبرنامج عملي لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة. كما تهدف الزيارة إلى رسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغبية وتأهيل الغطاء النباتي ليعود جبل الشحمة متنفس كما كان. هذا وتواصل الفرق الميدانية للمصالح المركزية والجهوية للغابات زياراتها الميدانية بالجهات لتقييم الأوضاع على إثر الحرائق الأخيرة. وفي سياق آخر، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف البارح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد عز الدين بشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه سيد حمادي الحبايب على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال الجلسة تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرة الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانية البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. كما تأتي الجلسة هذه في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، كما تم تأكيد على مواصلة استكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتوقف الحواجز الترابية وتكثيف عملية الجهر وتنظيف الأودية وخاصة واد مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قيس الأمطار ووسائل التدخل. هذا وشدد وزير الفلاحة على أن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أن يكون ظرفيا أو مرتبطا بنزول الأمطار، بل يتطلب عمل استباقي متواصل يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلب. هذا وأوصى وزير الفلاحة بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن أعلى درجة الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار. وفي موضوع آخر، أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 للتدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجارية، ونبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب الإصدار عن وزارة البيئة البارحة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في كمية المجمعة من شاطئ إلى آخر. وسجل شاطئ رفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا، وين بلغت الكمية المرفوعة يوميا قرابة 18 متر مكعب، أي ما يعادل 4.5 من الفضلات يوميا، وتتمثل أبرز أنواع النفايات اللي تم جمعها بشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل. وفي إطار دعم الجهود الرامية للحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تحت إشراف وزارة البيئة وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملات توعوية تحت شعار شط لينا الكل ساعة واحدة نظفوه، وتتضمن لقاءات في عدد من ولايات الجمهورية. وعلى الصعيد الدولي، أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزيرة إيتوروب اللي تعد جزء من جزر الكوربيل حسب ما جاء في بيان للخارجية اليابانية. وين ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء خلال زيارته لمنطقة سخالين، زار بوتين جزيرة إيتوروب لأول مرة اليوم الخميس. ونددت رئيسة الوزراء اليابانية اليوم بزيارة بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو. وأعلن الجيش الأوكراني عن استهداف مصفات الروسية على بعد 1300 كيلومتر من الحدود. ودعت واشنطن إلى إجراء تحقيقات شاملة في الهجمات في ليبيا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الخميس 13 أوت 2026 بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلية. أما الرياح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب. وفي الختام تحتفل تونس اليوم الخميس 13 أوت 2026 بعيد المرأة، العيد الذي تم إقراره في مثل هذا اليوم من سنة 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. وكانت عديد القوانين التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، ولم يقف المسار عند ذلك الحد، بل راكمت المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديدة المكاسب الأخرى بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات لتكون بذلك امرأة رائدة ومتفوقة بفضل ما أثبتته عن جدارة من كفاءة تميز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه. ولأن يعد الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة فرصة للتذكير بما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق النساء في مختلف المجالات، فهو أيضا مناسبة سنوية متجددة للتأكيد على مزيد مضاعفة الجهود لدعم التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار وللوقوف على أبرز الصعوبات التي لا تزلنا عشناها على غرار تنامي حالات العنف المسلط عليهن. وبهذه المناسبة يتقدم كامل فريق إذاعة أكسجين فام بتحية إكبار وإجلال إلى كل امرأة تونسية تحمل الوطن في القلب وتصنع المجد بالصبر والعمل، إلى كل الأمهات والمربيات والمناضلات الكادحات، وربي يرحم كل من رحل منهن وخلفنا أثرا لن ينسى. كل عام وأنتن بألف خير، وكل عام والمرأة التونسية متألقة على كافة الأصعدة. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
0: راديو أكسجين فام، صوتك بالصوت العالي.

0: Antoine.
1: Radio Oxygène FM.
2: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار.
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية. ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين اكبر نجاح مشرق. ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: على بالك تبغني على بالي.
12: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
0: يا حلو
12: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف عليش؟
3: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليل مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
6: يا ويلك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
5: السابق 15 أوت 2026.

التذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام. راديو أوكسيجين.

0: السبب الجميل. أحلى الأغاني في الزمن الجميل. أيوه على أكسجين إف إم.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر،

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة،

0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو ويدي مسقان وعن فولون ولي وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلمش على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. نوبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروم نوبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف ليل 28 28 280.
4: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويبديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وتحية متجددة من إذاعة أكسجين أف أم. الكل أوفياء إذاعة أكسجين من مكان يتابع فينا على 90 أف أم ولا على الابليكاسيون راديو أكسجين، ولا يتابع فينا على الصفحة الرسمية أكسجين أف أم أكسجين تونيزي، صوتكم بالصوت العالي. اليوم نتابع بعضنا برنامج لازم في ما نبض الفلاحين، نسمع مع بعضنا أهم المشاغل اللي تتعلق بالقطاع الفلاحي. كل مرة نتلون موضوع، كل نهار خميس يكون لازم في موضوع يهتم بالشأن الفلاحي، يكونوا حاضرين معنا مختصين في المجال هذايا، يكونوا حاضرين معنا فلاحين، يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حاضرين معنا كيف ممثلين عن النقابة التونسية للفلاحين في بنزرت. تعودتوا على صوت زميلنا حمزة طيشي اللي اليوم يتغيب عليكم لأسباب شخصية، إن شاء الله تلقاوه معاكم غدوة في البرنامج الرياضي، وتلقاوه الليلة زادة في عرض الفنان آدم في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. أكار تسمعوا فينا توا تمشي وتسهروا الليلة في عرض الفنان آدم في على ركح مهرجان بنزرت الدولي، معكم ألفة الجندوبي في تعويض الزميلي حمزة طياشي. تحية كبيرة للزملاء في الإخراج الفني والإخراج الرقمي إلياس وعبير ونسرين برهمية، تحية لكم على تأمين البث المباشر والبث الحي. لكم أنتم راو هذا مستمعين الأوفيين، وصلوا لكم صوت مميز وأغاني ممتازة في برنامج نبض الفلاحين. اليوم زاد عنده خصوصية أخرى، اليوم يوافق يوم 13 أوت العيد الوطني للمرأة. تأكد المرأة حضورها، وتأكد المرأة تفاعلها، وتأكد المرأة تواجدها في مختلف المجالات. وعمرها ما تكون المرأة وحدها، تكون هي والرجل يمشيوا مع بعضهم نفس الخطى ويحاولوا يخدموا، يحاولوا يأسسوا الأسرة ما بينات بعضهم. كيف في العمل نتعاونوا مع بعضنا أنثى وذكر، ونخدموا بلادنا ونخدموا المصلحة العامة. ومن هنا من إذاعة أكسجين أف أم نجدد التحية لكل امرأة قاعدة تسمع فينا، ونبدأ بالنساء متاع الصحفيات والإعلاميات والتقنيات اللي موجودين في إذاعة أكسجين أف أم، وكيف المصلحة التجارية والمصلحة شؤون الإدارة كيف تحية كبيرة لها، وزوجات الرجال اللي يخدموا معنا قولوا لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. وتحية كبيرة للزملائنا المراسلين، نهنيوا النساء متاعهم زيدا، قولوا لهم كل عام وانتم حيين بخير في برنامجنا لازم نبض الفلاحين.
1: نبض الفلاحين،
0: تحية كبيرة لكم إذاعة أكسجين أف أم تجدد تحية وتقدم تحية لزميلنا محمد الهادي البكوري، معد ومنسق برنامج نبض الفلاحين. أهلا وسهلا سي محمد الهادي. أهلا
2: وسهلا أستاذة، تحية ليك وتحية لكم مستمعين الأوفياء. السيدة ألفة الجندوبي رئيس التحرير، أنا زد أيضا ضم صوتي ليك وبمناسبة عيد المرأة، ووجه تحية إلى المرأة التونسية والمرأة بصفة عامة، لكن أنا ربما نوجه أكثر اهتمام المرأة الريفية، المرأة العاملة، المرأة الريفية قاعدة تقوم بدور كبير
0: تقتن
2: في الفلاحة وفي الحق، ورغم الحرارة تقتن موجودين باش موجودات باش يجمع الصبر. هذا تحياتهم بمناسبة عيد المرأة.
0: أي نعم، وتحية لكل النساء الكادحات، راهم نلقاهم في الأراضي الفلاحية. وأنا ما نحبش نقولها النساء الريفيات، راهي المرأة في الريف ما عادش، وتوا ما عادش نحكيه على الريف خاصة ما توسع عمراني كبير وتنحات، ما عادش فما الريف، لكنهم هما نساء كادحات، نساء قاعدين يأمنوا في الأمن الغذائي، وقاعدين يخدموا، قاعدين يناضلوا باش يحافظوا على الأسرة متاعهم، يحافظوا على قوت عيشهم وين ما كانوا. تحية توصلكم من إذاعة أكسجين أف أم، إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير، وإن شاء الله تتحصلوا على مختلف الحقوق متاعكم اللي انتوما قاعدين تناضلوا عليها في مجالكم. وتحية لهنا حتى جينا توا إيميل يقول تحية كبيرة للنساء اللي قاعدين يخدموا في المصانع. وإحنا تعرف سي الهادي وكل المستمعين اللي عنا عدد كبير من المصانع متواجدة في عدد كبير من معتمدية ولاية بنزرت. إن شاء الله ربي يحميهم ربي يحفظهم. فمشكون اللي خرجوا كونجيات فمشكون مازالوا يخدموا مع ارتفاع درجة الحرارة. احنا موضوعنا اليوم سي الهادي البكوري باش نتحدثوا على الطماطم ونتحدثوا على واقع انتاج وترويج وتصدير الطماطم. نبداوها من الزريعة، من تحضير للأرض، من تحضير كل شيء، باش نلقاهم بعد كعيبة طمطومة ناكلوها نحنا في الدار ونفرحوا بها بالحق، بالخاصة توا صغيرات. والطماطم راهي مصنفة مع الغلال ماهيش مع الخضر حسب الخصوصية الصحية متاحة. نخلي لك المجال سي الهادي بما أنك أنت كنت نسقت بالإعداد البرنامج هذية. تحية كبيرة لولدك اللي هو المهندس في المجال الفلاحي اللي قاعد يعاون فيك وقاعد يعطي فيك في المعطيات، وهذا نأكدوا على الاختصاص مهم جدا. والاختصاص والمختص كي يرجع يسأل شكون اللي عنده أكثر خبرة زادة. نحييك على هذا سي الهادي.
2: عايشك فريدة ألفة، تحية أيضا مرة أخرى. احنا موضوعنا كما قلت انت موضوعنا يتعلق بالإنتاج والترويج وتصدير الطماطم، واحنا نعرف الطماطم تعتبر من أهم حاصيل الخضار في تونس سواء للاستهلاك، واحنا تعرف التونسي القطة بتاعه هو ديما بحاجة يسأل عن الطماطم، وكذلك السيد البصل ومعنا احنا نقوله الشكشوكة. الشكشوكة ان شاء الله نوصله معناها نلقاه المواد بالتعلق بالوحدة. وقيمة الاستهلاك والمستهلك التونسي يطالب ديما بسكون الاسعار في المتناول على كل ما قدمه للاستهلاك الطازج والتحويل ايضا. ناخذ لو سمحتي سيدة اللي في 2026 بردك المساحات المخصصة للطماطم الموسمية حوالي 17000 هكتار مع إنتاج يقدر بحوالي 1,000,000 طن من الطماطم الطازجة الموجهة للتحويل. وكذلك في سنة 2025 تم تحويل 950,000 طن وإنتاج نحو 140,000 طن. أنا مركز من الطماطم. خلتي أنا أقول شوف يا سيدة، أنا أدعو بالمنبر هدايا باش الإدارة المندوبية الجهوية الفلاحة إذا كان ما جايبوناش وما حبوش يحكونا على الأقل يهبطوا في الموقع نتاعهم آخر المستجدات اللي متعلقة بكل إنتاج انتاج فلاحي احنا في النجم نتبعه. احنا ما نلقاو وقت اللي حتى نطبع زي دولفة نقول تنزل ترخيص. ما هذا احنا نتبع كل حاجة نزلنا ترخيص يعطونا حتى ارقام اعطونا سيدي في الموقع نتاعكم باش احنا النجم تكون عنا معطيات كذا. على كل هذه الملاحظة نطبعها واحنا ولفنا سيد دولفة بمهتكة. لكن القطاع هذا اللي كنت نحكيه عن مفرطة، هناك مفرطة هامة وخاصة تذمرات المنتجي وفلاحة الطماطم، هناك قدرة إنتاجية وتحويلية كبيرة هي هذه الظروف على أرض الواقع، في حين أنه تصريف الإنتاج هذا تحقيق مصدرية اقتصادية مرضية للفلاح تبقى من أهم المشاكل. خاصة أنا كنت بتنسالة مع فلاحة أطولتي باش تواصل معه يقول لي أنا نبيع الإنتاج نتاعي يا سيدة أنت ب250 مليم لا يوصل للمستهلك بدينار، وهذا هنا مفارقة هذه خاصة وأنه
0: يوصل حتى ال 2500 راهو مش بدينار، يوصل المستهلك الطماطم في وقت الطماطم
2: ما شاء الله أكيد تبقى أكثر مني بالأسعار يوصل ب 2500 لكن احنا أطول جوز زاد تعرف انت هناك تأكيد لكلامك هناك تقلبات كبيرة في الأسعار.
0: اي نعم
2: مثلا في شهر أبريل انت تعرف وصلت الطماطم معناها في بعض الفترات الى سعر نتاعها الى 5000 دينار 5 دنانير
0: 5000
2: دينار 5 دنانير هي مدايا التأكيد لكلامك انت.
0: اي نعم
2: قبل الانتقال بين الموسم الانتاج والخفاض العرض في جوان وقت تكون هناك وفرة للعرض يوصل كما قلت انا نزول متوسط السعر من سوق الجمله المستقبل البيئه القصيره حوالي معناها 980. اهم خليني نتطور احنا ديما والله ولفنا يا سيدة ألفا بعد ما احنا تغطينا كل القطاعات وكل الخضار والغيره وكذا نفس المشاكل اللي هي قاعدة تتعايد وقاعدة يزمقها وحل. أهم المشاكل بالنسبة للفلاحة انت باش تتابع معها بجيب تعمق أكثر فأكثر هو كل ارتفاع تكلفة الإنتاج. أنا ديما معاها ونحن نلقاه ارتفاع سعر الأسم ده انت تشوفي وحتى الدياتي والمنيس غير موجودة بس بالكمية اللي يطلبوها ارتفاع سعر الميدان والنادي هنا واحنا كنا حكينا عليها في كل المنتجات الزراعية الموجودة ارتفاع تكلفة البخور والشليت ارتفاع تكاليف الري والطاقة ارتفاع تكاليف اليد العاملة هذا من حقهم جدا ارتفاع تكاليف النقل وايضا حتى اسعار البنزين وحدة واسعار المعدات والصيانة. شوفي يا دولتا ديما الاشكالية موجودة الوسطاء وما أدرك من الوسطاء.
0: أي نعم.
2: الفلاح ينتج ويظهر ويجني ويعمل الأدوية ويعمل كذا لكن الوسطاء هما اللي داخلين في ربح هذه المقطع. هنا نطالب بمتابعة معناها الترويج ومعناها التوزيع تاع المسالك الفلاحية مش كيتوش الوحدة إن شاء الله الصناعة الإدارة الجهوية للتجارة تكون حازمة ترجمة بداية وتخطط هذا على إخواننا الفلاحة ومنتجي الطماطم والخضار الأخرى.
0: وإحنا نعرفه
2: نعرفه
0: سلهدي بعد إذنك نعرفه سلهدي اللي الإنتاج بتاع الطماطم والأراضي المزروعة طماطم في معتمدية بنزرت الجنوبية خاصة في منطقة تسكرية في تسكرية
2: وسجنان أيضا سجنان وجهات أخرى معناها طماطم موجودة ولهم من المفارقات احنا توا قاعدين ننتج في الطماطم وعندنا انتاج هام يعنيش مصنع احنا علاش انتاجنا سيدة ولفة يتحول الى ولايات اخرى علاش ما نخموش في ايجاد مصنع في ولاية بنزرت على الاقل يشغل ويخفف هذا على النقل وكذا ان شاء الله هذا يتحقق في الايام في المستقبل احنا ديما متفائلين واحنا ديما نطور ان شاء الله ولاية بنزرت تكون هي دواء زيادة كل الخضار والمنتج حتى الحبوب وياتي في المرتبة الثانية ان شاء الله كل المواد هذه ياخذوها بعين الاعتبار واحنا هنا في منبر في اذاعة اكسجين نقولوها بالصوت العالي ان شاء الله كل طلبات ومشاغل ومشاكل الفلاحة تتحقق في القريب العاجل.
0: اي نعم احنا كما قلت انت الاحصائيات سي الهادي نعرف اللي تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا في انتاج الطماطم الصناعية بمساحة تتجاوز 20,000 هكتار وين يتركز الانتاج في الوطن القبلي خاصة في ولاية نابل والجهات الداخلية كما القصرين والقروان وسيدي بوزيد وعنا بنزرت ويوجه اغلب المحصول للتحويل الصناعي ومعجون الطماطم بينما يواجه الفلاحة تحديات تكاليف الانتاج ونقص الاسمدة ونقص المبيدات ونقص الأدوية على هذاك يلزم تكون استراتيجية كبيرة للارتقاء بمجال القطاع هذا متاع قطاع انتاج الطماطم كيف مناطق الانتاج قلنا الوطن القبلي اللي هو القطب الرئيسي لزراعة وتحويل الطماطم بنسبة 30 وحدة تحويل الجهات الداخلية كما القصرين اللي سجلت طفرة انتاجية تجاوزت 123,000 طن إلى جانب ولاية القيروان وسيدي بوزيد. بالنسبة للاستهلاك والتصدير تونس من أعلى دول العالم استهلاك لمعجون الطماطم مع تصدير المنتجات المركزة والمجففة ونعرف زادة اللي عدد كبير من المستمعين ونساء الحرائر اللي توا يستغلوا الوقت متاع الطماطم تكون سومها مش غالي ويعملوا طماطم شيحوا طماطم في الدار ويحضروا المونة متاحهم هكا ولا ليس الهادي
2: أكيد وأنا عاداتنا ووصولنا وهذيك خط العطا على معناها المصاريف اليومية. احنا كنا نعرف عاداتنا تلقى المراد الزمنية كذا تحضر الأولى نتاعها من الكسكسي والمحمص والطماطم سواء المشارع الشريحة احنا نسموها أو اللي تنشر تتحضر فوق الأسطح كذا للشمس أو حتى الطماطم المعجونة
0: اللي تعصرها أي نعم اللي تعصرها وتحط
2: هذيك خط العطا على المصاريف اليومية نتاع العائلة الحاجات اللي معناها نستغلوا الظرف في كل الاسعار. معناها السكن فتحها مش غاليه برشا ونستغلوا باش نعملوا العوله نتاعنا وان شاء الله نستجيبوا لذلك. هاني في تونس نساء بلادي نساء معاملات في تونس.
0: كيف كيف فما اشكال اخر سي الهادي هو اشكال المياه الري، على خاطر نعرفوا اللي أكيد تستهلك زراعه الطماطم راهي تستهلك كميات كبيره نتاع الماء، ونشوفوا في وضعيه المياه في مختلف المناطق وتحدثنا عليها عديد المرات في برنامج الفلاحين نبض الفلاحين، تحدثنا على اشكال زاد المناطق الري بالنسبه للزراعات هذه وخاصه منها الطماطم.
2: أكيد احنا كنا حكينا وكنا قبل هو الطماطم هي البطاطا هي بس إن شاء الله السنة هكي توفي احنا من صوب السدود لبيت إن شاء الله يوفروا لهم ومش بك الفلاحي يخدم مريحية وينجم ينتج وينجم يعطي بإضافة لأنه كل منتوج ونشوف بلادنا راهي تام في الحركة الاقتصادية والاكتساب الذاتي اللي ديما احنا نجيو بيه.
0: شكرا لك سي الهادي باش نتابعوا برنامج نبض الفلاحين في مختلف الضيوف مشكورين اللي باش يتفاعلوا معنا وراهو هذايا صوتهم تخصصوا اذاعه اكسجين اف ام كل نهار خميس توصل صوت الفلاحين وصوت القائمين في المجال الفلاحي ونقربوا اكثر للقطاع هذايا ونوصلوا صوت الجميع. تحيه كبيره لزميلتنا رحابه في التنسيق واستقبال المكالمات الهاتفيه على الرقم 53 51 53 53 وإلا 31 10 80 90 وصوتكم يوصل بالصوت العالي. فاصل وراجعين.

0: رجعنا معكم في برنامج لازم لازم نبدا الفلاحين نمشي مع بعضنا المعتمديه غار الملح منطقه زواوين. حاضره معنا السيده سونيا العكيري اللي هي فلاحه، حبينا ناخذوها من الاول بما انه اليوم نحتفيوا بالعيد الوطني للمراه وخاصه المراه في المجال الفلاحي. اهلا وسهلا سيده سونيا.
1: عطينا مرحبا مدام ألفا.
0: مرحبا بيك،
1: هنيكم بعيد المرأة زيادة أنا.
0: شكرا
1: ونشكركم على تواجدي معكم اليوم إن شاء الله.
0: مرحبا بيك.
1: عايشكم فيك، عايشك أنا من منطقة الزواوين، من خطة في اتحاد الفلاحة بغار ملح.
0: مرحبا.
1: صاحبة مشروع فلاحي يتمثل في مملكة الإنتاج مشاتل الخضروات. بالمناسبة هذه بما أنه عيد المرأة حبيت نكون معاكم باش نهني النساء طول النساء الكل وبالأخص الفلاحات الفلاحات
0: معناتها. احنا زيد بدورنا نهنيكم ونشدوا على أيديكم ونقولوا رانا ديما معاكم وصوت صوتكم وراي رايكم على إذاعة أكسجين أفام في كل وقت. راهي الإذاعة ديما معاكم وتوصل لكم صوتكم وتيقف زيد معاكم وتحكي على نجاحات. احنا كنحكيه على المرأة اللي هي تكون باعثة مشروع وتكون ناجحة ومتميزة في المشروع هذيك، رو هذيك فخر لنا احنا ومكسب لتونس الكل. نحكيه على اليوم في عيد المرأة حضوركم انتوما والنساء الكادحات في المجال الفلاحي، شنو الحاجات اللي تميز المرأة في المجال الفلاحي؟ ما نبداوش بالمشاكل والصعوبات، نحكيه شنو الحاجة الخصوصية اللي تميز
1: المرأة؟ هي تتميز بالصبر.
0: أي نعم.
1: تصبر على الصعوبات اللي تقاوم فيها معناتها في المجال الفلاحي وتتأقلم مع المناخ وتعطي مجهودها. هذا شنو بالنسبة للمرأة؟ هي الفلاحة في تونس هي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي والزراعي وكل شيء معناتها في تونس.
0: وتنموي
1: تنموي كل شيء. هي بالنسبة للفلاحة 70% من يد العاملة ما نساء موجودين. احنا بالنسبه للفلاحه وانتم اليوم التدخل تاعكم كنتوا تحكيوا على الطماطم النساء عندهم دور كبير ياسر في انتاج الطماطم.
0: صحيح.
1: خاطر كوني انا ما تنبى اول حاجه الطماطم هي تبدا من الشتله.
0: اي
1: هي الفلاحه، انا الفلاحات معايا نساء الاكثريه اللي يخدموا هما اللي يزرعوا هما اللي يتلهوا بها حتى اللي في المرحله انها باش تزرع في الارض. وفي الوقت اللي بتمشي فيه الأرض بتبيع فلاحات هما اللي بشجروها.
0: أي
1: معناتها دور نساء.
0: صحيح.
1: بعد زادة كيف في وقت الجماعة المحصول زادة كيف نساء التعب أو تصفيه المنتوج زادة نساء. ثم مرحلة أخرى زادة موجودة بكثرة نساء فيها اللي هي تسريح الطماطم ووضعها على طاولات متاع التجفيف.
0: صحيح.
1: طماطم الشريحة.
0: طماطم الشريحة. اي نعم.
1: اي طماطم الشريحة نساء الكلها تخدم فيها معناتها ما تشوف ما شاء الله انتاج وفير طماطم الشريحة. الكل تتعدى على انها نساء وقتها تشرحها وتحط لها الملح نتاعها وتحطها على طاولات وكل. هذا دور كبير للمرأة على ذكر
0: وتتبعها وتقلبها وترحيها وتعبيها وهي اللي تعلمها وتعبيها في البقويت ولا في الحقل
1: مرحلة التصدير. هذا كل يتم معناتها عن طريق المرأة. المراحل هذه كل تكون المرأة عندها دور كبير فيها.
0: وإحنا على هذيك حتى المستهلكين بدهم متهنين نقولوا راو من إيديات متاع النساء حاذقات ويعرفوا شنو معناتها الصحة متاع الأكلة هذيك ولا الصحة متاع الإنتاج هذيك.
1: في الشريحة وحتى في المعامل زادة الطماطم وقت الفرز والتعب أجيبها نساء.
0: أي نعم.
1: تكون موجودة. في أيدي الآمنة.
0: إن شاء الله ربي يحيينا بخير وتحية كبيرة لكل مرأة تخدم خدمتها بتفاني وتلقى زادة حقها في مختلف القطاعات. ونحكي اليوم في المجال الفلاحي.
1: إن شاء الله تلقى حقها. خاطر ما تعرف في تونس عنا إشكال كبير بالنسبة للمرأة في ظروف النقل غير الآمنة.
0: أي نعم.
1: شاحنات الموت اللي كان موجودة.
0: إن شاء الله ربي يرحمهم من سيلك.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم من سبت العيد المرأة. إن شاء الله ترحموا عليهم النساء اللي ماتوا هما شهداء العمل.
0: شهداء نعم شهداء العمل.
1: وزادة التغطية القانونية والصحية العادلة زادة ما عندهمش تغطية اجتماعية. وتدني الأجور طول ساعات العمل. برشا مشاكل عندنا
0: العطل كيف كيف حتى في العطلة وراحة الأمومة
1: ما
0: حتى كان باش تخرج في الأمومة كهو فات خرجت بلاصتها تاخذها واحدة أخرى أنا نخلي لك كلمة توجهها من خلال منبر إذاعة أكسجين أفام كلمة لنساء ورجال والصولات والقائمين على المجال الفلاحي. خلي لك كلمة مفتوحة مدام سونيا العكيري اللي هي فلاحة من منطقة الزواوين معتمدية غار الملح. تفضل.
1: يا عايشة بارك الله فيك. نهني نساء فلاحات التوانسة الكل ونشكرهم على تفانيهم في العمل وإن شاء الله يا رب يلقوا الاهتمام من المصالح الفلاحية وإلا من الدولة والكل وإن شاء الله تتحسن ظروف نتاعهم.
0: شكرا.
1: أهم حاجة.
0: شكرا ليك.
1: عايش بارك الله فيك وميرسي بوكو على الاستضافة. عايشك
0: مرحبا بيك وإن شاء الله ربي يوفقك أنت زادة في العمل نتاعك والمجال مفتوح ليك في كل وقت. احنا نواصلوا في برنامج نبض الفلاحين بعد نشرة الأخبار وراجعين في موضوعنا المهتم بمجال الإنتاج وتصدير مادة الطماطم.
2: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنت الكار. بن سالم رنت الكار في زرجونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنت الكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع

0: وإلا 20-834-429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus est le climatiseur, تلفزه, frigidaire, congélateur. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية, Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار اللي تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-945-25-273-943. حير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج, عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين, مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف لجسنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار, أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة, أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة, والثقة عمرها ما تتشري, الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي, وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
5: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم
4: على www.radiooxygen.tr
5: على www.radiooxygen.tr.
6: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي تعززت الخدمات البريدية بولاية بنزرت البارح الأربعاء 12 شؤوت بافتتاح مركز بريد بورشلوف بمعتمدية بنزرت الجنوبية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتوسيع الشبكة البريدية بولاية بنزرت. ويعد المركز رابع مشروع بريدي يتم إحداثه أو تجديده في معتمدية بنزرت الجنوبية بعد مراكز تسكرية والمثلين وبوزارية, وهذا في إطار مواصلة تنفيذ المخططات البريدية وتطوير المرافق والخدمات بولاية بنزرت. وفي موضوع آخر, انتظمت بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل خصصت لضبط الاستعدادات الجهوية في مختلف القطاعات من أجل حسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية بالجهة, حسب ما أفادنا به الزميل محمد الهادي البكوري. وتمت الإشارة بالمناسبة لأن عدد فرق السنة التحضيرية بولاية بنزرت للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 يبلغ 134 فريق يضم 2250 تلميذ وتلميذة ويأطرهم 134 مربي. أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية باش تحتضن 212 مدرسة ابتدائية, 51,627 تلميذ وتلميذة. وفي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي باش يبلغ عدد المؤسسات التعليمية بولاية بنزرت 71 مؤسسة باش تحتضن 61,331 تلميذ وتلميذة. ومن أبرز المستجدات خلال السنة الدراسية المقبلة هو افتتاح معهد الجلاء في بنزرت الجنوبية، وافتتاح المدرسة الابتدائية الخوارزمي في منزل بورقيبة، وابتدائية الحدائق في منزل جميلة، بالتوازي مع قرب استكمال مجموعة هامة من التدخلات العامة للصيانة والتعهد الشامل والجزئي بمختلف المؤسسات التربوية بولاية بنزرت. هذا وتم تأكيد فيما يخص العودة الجامعية والتكوينية أنه تم العمل على تنفيذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتأمين أفضل الظروف للطلبة، سواء فيما يخص السكن الجامعي ببنزرت ومطر أو الإطعام الجامعي، وين تمت الإشارة إلى دخول المدرسة الوطنية للمهندسين بولاية بنزرت حيز العمل بنسبة 100%، إلى أنه عدد المتكونين الإجمالي بالمراكز الخمسة المنتصبة بولاية بنزرت يناهز 2100 شخص، من بينهم 850 متكون جديد فيما يزيد عن 30 اختصاص. وكملت جلسة العمل اللي احتضنتها ولاية بنزرت مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في بنزرت فيما يخص التزود والتزويد بالمواد المدرسية ومنظومة المراقبة المتبعة، وكذلك التدابير المنجزة من قبل مصالح الشركة الجهوية للنقل المسافرين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، ولضم أسطول الشركة 234 حفلة باش يتم تدعيم بعشرة حفلات إضافية مطلع شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع برمجة اقتناء 48 حفلة جديدة بداية السنة المقبلة 2027 في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تعتزم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت انتداب فنيين ساميين وللصحة العمومية اختصاص البيولوجيا الطبية، حسب بلاغ نشرته الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ودعت الإدارة الجهوية للصحة في بنزرت الراغبين في الترشح إلى إداء مطالب الانتداب بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية للصحة في بنزرت نهج 13/1956 المستشفى القديم في بنزرت، ويتعين أن يرفق مطلب الترشح بالوثائق المطلوبة، وهي مطلب كتابي موجه للمديرة الجهوية للصحة ببنزرت، يتضمن رقم الهاتف ونسخة بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة للمتخرجين من المدارس الخاصة ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد التخرج، فضلا عن نسخة من وصل إيداع بطاقة أعداد 3. ويأتي هذا الانتداب في إطار دعم الموارد البشرية في قطاع الصحة في ولاية بنزرت وتعزيز الإطارات الشبه الطبية بمختلف الاختصاصات. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح كل من سيد وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني وسيد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة التونسية حسب بلاغ إعلامي لمصالح رئاسة الجمهورية التونسية على أنه المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الدولة التونسية لزيارة لأداها لمدينة جابس وين تم اغتيال البيئة، وأكد على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع وفي كل أنحاء البلاد التونسية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه العديد من القضايا وإن تفاوتت درجات خطورتها وآثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعنا المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها. كما شدد رئيس الدولة على أننا نسابق الساعة وأن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي في مختلف المجالات وفي كافة أنحاء البلاد التونسية. وأكد رئيس الدولة أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، وأن شعبنا العظيم سيحقق بعون الله تعالى ما يريد، كما سيحبط كل شطحات التشكيك وكل الترتيبات التي ما تزال تدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها، فلا مكان لها ولا مكان لمن جندتهم. ذلك مسار التاريخ لشعب أهل على نفسه أن يصنع التاريخ. وفي موضوع آخر، وفي إطار المتابعة المستمرة لوضعية ثروتنا الغبية، أدى فريق عمل مشترك ضمن إطارات وأعوان الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان زيارة معاينة ميدانية لغابات جبل الشحمة بسيدي مدين. وتأتي زيارة هذه حسب بلاغ الإدارة العامة للغابات البارح للوقوف على تداعيات الحريق اللي انشب خلال شهر جويلية 2026 واللي أتى على مساحة غابية هامة من الغطاء النباتي. وتركزت أهداف هذه المعاينة الميدانية على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغابية والبيئية بالمنطقة، ووضع خطط عمل ميدانية وبرنامج عملي لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة. كما تهدف الزيارة إلى رسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغابية وتأهيل الغطاء النباتي ليعود جبل الشحمة متنفس كما كان. هذا وتواصل الفرق الميدانية للمصالح المركزية والجهوية للغابات زياراتها الميدانية بالجهات لتقييم الأوضاع على إثر الحرائق الأخيرة. وفي سياق آخر، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف البارح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد عز الدين بشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه سيد حمادي الحبايب على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم خلال الجلسة تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرة الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانية البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. كما تأتي الجلسة هذه في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر. كما تم تأكيد على مواصلة استكمال أشغال الصيانة وتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتوقف الحواجز الترابية وتكثيف عملية الجهر وتنظيف الأودية وخاصة واد مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قيس الأمطار ووسائل التدخل. هذا وشدد وزير الفلاحة أن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أن يكون ظرفيا أو مرتبطا بنزول الأمطار، بل يتطلب عمل استباقي متواصل يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلب. هذا وأوصى وزير الفلاحة بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن أعلى درجة الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار. وفي موضوع آخر، أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 للتدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، ونبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب الإصدار عن وزارة البيئة البارحة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وسجل شاطئ رفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا، وين بلغت الكمية المرفوعة يوميا قرابة 18 متر مكعب أي ما يعادل 4.5 من الفضلات يوميا. وتتمثل أبرز أنواع النفايات اللي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل. وفي إطار دعم الجهود الرامية للحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تحت إشراف وزارة البيئة وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملات توعوية تحت شعار شط لينا الكل ساعة واحدة نظفوه، وتتضمن لقاءات في عدد من ولايات الجمهورية. وعلى الصعيد الدولي، أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزيرة إيتوروب اللي تعد جزء من جزر الكوربيل حسب ما جاء في بيان للخارجية اليابانية. وين ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء خلال زيارته لمنطقة سخالين، زار بوتين جزيرة إيتوروب لأول مرة يوم الخميس. ونددت رئيسة الوزراء اليابانية اليوم بزيارة بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو. وأعلن الجيش الأوكراني عن استهداف مصفات الروسية على بعد 1300 كيلومتر من الحدود. ودعت واشنطن إلى إجراء تحقيقات شاملة في الهجمات في ليبيا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الخميس 13 أوت 2026 بدخول سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلية. أما الرياح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. وفي الختام، تحتفل تونس اليوم الخميس 13 أوت 2026 بعيد المرأة، العيد الذي تم إقراره في مثل هذا اليوم من سنة 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. وبهذه المناسبة يتقدم كامل فريق إذاعة أكسجين فام بتحية إكبار وإجلال إلى كل امرأة تونسية تحمل الوطن في القلب وتصنع المجد بالصبر والعمل، إلى كل الأمهات والمربيات والمناضلات الكادحات، وربي يرحم كل من رحل منهن وخلفنا أثرا لن ينسى. كل عام وأنتن بألف خير، وكل عام والمرأة التونسية متألقة على كافة الأصعدة. سلامة وفي الأمان.
7: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين فام.

0: لازم على اوكسجين افام.
1: مرحبا بكم من جديد، كنتوا استمتعتوا باغنيه عمرو دياب البنات. ان شاء الله غدوه هما زاد يكونوا نساء وتكونوا امهات، يكونوا قائدات، يكونوا متميزات وين ما كانوا. ومحليها الفرحه اليوم نهار عيد، الناس قاعدين، الناس ما يخدموش. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا، قصدي ربي ماشيين تعملوا في تبحيره، ولا ماشيين طلعوا على العائله، ولا ماشيين في عقيره، ولا ماشيين في لما متاع فرحه. ان شاء الله الفرحه تكل تكون في كل دار، وربي يعمر ديار الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. احنا نقولوها في المثل الشعبي، ان شاء الله نقولوا ربي يعمر ويثمر. ونفرحوا اليوم في برنامج نبض الفلاحين ان نكونوا حاضرين معكم في العيد هذا، يا عيد المراه. اللي ينسى اليوم تسمع فينا كان خرجتوا باش تاكلوا حاجه للبرة، والا تعملوا دوره، نقول لكم سيسر روحكم، حزام الامان راهو اجباري وضروري ليك انت، لحمايتك انت ولحمايه المرافق معك في الكرسي الامامي كيف كيف الكرسي الخلفي. راهو حزام الامان ماهوش اكسسوار محطوط في الكرهبه وقت اللي ترى دوريه متاع امن والحرس وطني تحط حزام الامان. راهو حزام الامان ملي تطلع في الكرهبه باش تضمن سلامتك وسلامه اللي راكبين معك في الكهرباء، وكذلك الرجاء من كافة مستعملي الطريق احترام مسافة الأمان وعدم المجاوزة الممنوعة واحترام السرعة القانونية على الطرقات. نتحدثوا في هذه ونحن نرافقكم ونتحدثوا في موضوعنا اليوم على زراعة الطماطم من الزراعة إلى التحويل إلى التصدير. حاضر معنا الفلاح ورئيس نقابة الفلاحين في منزل جميل سي فوزي استا. مرحبا بك سي فوزي.
2: مرحبا مدام وبارك الله فيك، شكرا وفرصة باش نشارككم عيد المرأة.
1: شكرا لي،
2: إن شاء الله كل عام خير. والمرأة اللي هي أولا صار بمثابة الأم والأخت والزوجة، هي ساعد اليمين الأول في اليد العاملة الفلاحية باش نكون واضحين، وليها دور كبير في اقتصاد الفلاحي. إن شاء الله ربي يبقيهم على خير، وهذا اللي نقوله إن شاء الله كل عام وهم بخير.
1: وهما بالحق يعاونوا الرجل في المجال الفلاحي، وهما اللي يحذروا كل شيء قاعدين نراو فيه وقاعدين نسمع.
2: مش حتى يحاولوا قاعدين، هما الركيزة الأساسية. نريد العام نخفض برشا باش نحكي بالحق زاد.
1: أيه.
2: أما ربي يبارك فيها المرأة الفلاحية، تبقى الأمل الأخير للفلاحة في تونس، ونجد نحكي بالصحيح.
1: هي شهاده من عند رجل اللي راه بالحق في المراه، يراها في الحقول، يراها في المزارع، يراها في المصانع اللي قاعدين يحاولوا، ويراها بحثيها في الدار. ان شاء الله ربي يهنيكم انتم الفلاحين اللي تسمعوا فينا. الموضوع اليوم بتاعنا موضوع زراعه الطماطم، وشنو هي الوضعيه عندنا في منزل جميل تو؟
2: والله عام باش نقوله صعيب على الفلاح كل مش جميل برك لما حالة بصفة عامة.

0: كنا مثلاً هذه وأغلبها مفقودة لمحال.
1: إيه.
0: أما قاعدة تطور أسعارها صفة رهيبة للسنين الأخرانية من غير ما كنا شكون يوقف الزيادات هذه في المقابل في السوق في الأسواق الجملة المحلية ولا على المستوى الوطني نلقاو تراجع في الأسعار.
1: حتى النوعية نتاع المشاتل اللي نتفكروا الطماطم اللي كنا نراوها في السوق اختلفت مش كيما سنوات التالي كيما تويكا اللي نراوها نوعيات مختلفة من عرش قدش عنا من نوع احنا نتاع طماطم مش نيه النوعية نتاع الاستهلاك الطماطم نتاع الطاولة مش كيما طماطم التحويلية مش كيما طماطم نتاع السلاطة معناتها بختلفوا هذو مع انواع الطماطم
0: بالضبط هذا هو اللي دخلنا فيه احنا الشركات اللي قاعدة تجيب لنا في الانواع من الخارج بس نحكي كفلاح معناه قعدنا احنا الفلاح مربوطين بهم
1: اي
0: كل عام نتبع فيهم المنابت والشركات الفلاحية هذه كل عام يجيبون ما شاء الله انواع جديدة بس نحكي ديريك خطر الله يخدموا امور تجارية
1: انتي تعود تحكي ديريكت هكا ولا ليسي فوزي ما غير جواندو ويترا نحكيه بالواضح نحكيه بصراحة
0: بالواضح عايش باركي طبعا احنا كفلاح يجيونا شركات الفلاحية المهيمة على القطاع مثلا نعم جبنا لكم
1: الشكلة هي
0: النوايا الفانية
1: اي
0: هذه يدخلونا مثلا النوايا الفانية طيح قداش في الهكتار ومتهم رضش ومدرش نوه ومد وتجيب كذا كذا صابة ودرش نوا وسوقها مضمون وما بالعكس كل شيء مضمون يضمنه لك من الدوية ومن اسم ده وكل شيء وبأسعار ما شاء الله تصاعدية إلا سوق ما يضمنه لك حد هذا فيه عرض وطلب
1: صحيح
0: واضح
1: واحنا توا حتى مع التغيرات المناخيه مع نقص نتاع المياه ومشاكل مياه الري ومشاكل نتاع نقص مياه الامطار فما نوعيه نتاع مشات القاعده الداخله لتونس اللي هي منعرفش اسكو تتلاقي مع المناخ نتاعنا تتلاقي مع التربه تتلاقي مع نوعيه الاسمده اللي قاعد الفلاح ستانس فما فلاحه تقليديه وفما فلاحه عصريه لهنا فما زاد بعض الاشكاليات سي فوزي
0: بالضبط مدام تقول هذه الفلاحة التقليدية ما شجبت عليها في خضم النوع الجديدة خطرة أولا تتعمد على الماء بزايد
1: ثانيا
0: تتعمد على الأسمدة الأسمدة والمداوات والمداوات كما يقولوا الأدوية الفطرية وأدوية الحشرات ومعناه وهذه ندخلنا توك نحكي لك على هذا ندخلنا في الأمور التجارية مع الشركات هذه وفي الصرف الكبير والفلاح قاعد يصرف خطر التقليدي هو اللي سخيناها بشوية ما كما كان الجدود وشوية بخارة وهذا كما عاش موجود نسمحني تو الأنواع اللي دخلوا فيها هذه جديدة هذه يلزمها بزايد ما يلزمها يزايد الدويات اللي راو فيه الصيب اللي جاية ما شاء الله وفي الوعد كله بمجهود خاص تاع الفلاح مسكين
1: اللي هو يحب يأقلم الشتلة هذيك على الأرض متاعه على الخصوصية متاع المنطقة
0: بالمواد هذه والاسم ده هذه نحكي الحق
1: معناتها مش كما فلاح في الوطن القبلي كما فلاح في القروان كما فلاح في القصرين كما فلاح في بنزرت تختلف نوعية التربة ونوعية الأسم ده والكمية الدوزاج متاع الأدوية والأسم ده اللي بش يكون موجودين
0: يختلف صحيح
1: اختلف.
0: وكل جهة وجهتها لكن قاعدين فلاح انا حبيت نوصل الكلمه اللي قاعدين يوصل في صرف كبير مثلا كلفه الانتاج تاع الهكتار من اللي كان كما نقولوا بكري ب 5 ملايين 4 ملايين توا 10 12 مليون واكثر وانت قداش باش يحط فلاح مواد
1: وهذا ما يخلصوش من بعد كي باش يبيع الطماط
0: وبعد شي بيعها المصنعين كما نقولوا بتفاريتهم 270 مليون وكان كما نقولوا في السنة خلط عليه شوية شيء اللي ضيعت له 20% من الصابة و220 وصرف عليها كلفة 300 مليم ما يرقاش كما نقولوا ما يرقاش ربحه ما يرجعش مصاريف واشترقاه مع المزود مسال واشترقاه مع مكردي مع فلان ومع فلتان هذا اللي صاير برشا مشاكل وانا بس سمعني مدام قلت لك 270 مليم التفايرة معتمدة مع المصنعين مع المصانع تحويلية طماطم تحويلية هي أصلا صار باش نرجع هو رقم صادم اللي متعارف عليه عند الدولة التو 220 مليم
1: ما تمش تحيين التسعيرة حتى مع
0: التو برغم من مطالبنا كنقابة جهوية ووطنية للفلاحين معناها ورسلنا شيء التو ما نظروا فيه موضوع زيادة في 220 مليم

0: بين 270 وليت معناه بزيادة بلوغ أخرى بنزيت مصنعين زادوا 50 ملي معناه قادرين يزيدوا كان ضغط من الدولة يزيدون 300-350 ملي تقرب على الكلفة وشوية هامش ربح.
1: واحنا كما نعرفوا للشعب التونسي راه مستهلك في المرتبة الأولى متاع الطماطم، المرتبة العاشرة عالميا التونسي يستهلك في الطماطم، الطماطم المحاولة، ونعرفوا الاستهلاك. لكن في المقابل الفلاح كما قلت أنت سي فوزي ستار رئيس نقابة الفلاحين في منزل جميل راهو قاعد يصرف أكثر من اللي قاعد يدخل، والصعوبات مع التغيرات المناخية، مع اختلاف نوع الشتلات اللي قاعدة داخل لتونس، مع غلاء الأسعار متاع الأدوية والأسمدة. احنا سي فوزي تقعد معنا ما تعلقش، نرجعوا بعد الفصل الإشهاري هذية ونكملوا في برنامج لازم لازم نبض الفلاحين.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
1: لازم على أكسجين. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم لازم لازم. حاضر معنا سي فوزي ستار رئيس نقابة الجهوية، رئيس النقابة المحلية في منزل جميل، النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. أهلا وسهلا من جديد سي فوز.
0: مرحبا مدام،
1: وتحية من خلالك لكل أعضاء النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت على التنسيق، وكل مرة تكونوا حاضرين معنا في مختلف المواضيع اللي تهم الشأن الفلاحي. إذا أكسجين فهم صوتكم بالصوت العالي. كنا تحدثنا بكري شوية على ارتفاع معناتها الخدمة متاعكم اللي قاعدين تصرفوا أكثر على
0: كلفة الانتاج
1: وطالبوا بالترفيع في التسعيرة. قلتوا 270 مليم اللي هو شوية مقارنة بالعمل متاعكم، مقارنة بالمصروف، مقارنة بالاحتياج متاع السوق لمادة الطماطم. هكا ولا ليس فوسي؟ اي
0: بالضبط. كاحنا كمراسلات كنقابة جهوية وطنية
1: الفلاحين،
0: كيف الادارات الفرعية والمحلية والوطنية وزارات وزارة الفلاحة، كان معنا في كل مرة معنا نحاول باش نحطوا الملف على الطاولة، كما نقولوا راو الفلاح ما عاش يقدر على الزيادات هذه انت انتاج قدام مقابل بين الكلفة معناه والسعر الموجود في المرشي.
1: ونعرفوا راه الطماطم سريعة معناتها في ساعة تفسد الطماطم، ما تصبرش
0: كما نشوفوا عام سنة سخانة
1: سريعة التلف.
0: برشا فلاحة مسكنات من السخانة من قصان الضوء نهارين من زمان، فقدوا الصيب نتاعهم وفقدوا فلوسهم وصابتهم. ان شاء الله ربي يعوضوا لهم، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله الدوله تلفت،
1: ان شاء الله الدوله تتلفت. عندنا صندوق الجوائح راه
0: بالضبط هذاك هو، قداش زاد صندوق الجوائح تو متفاعل سنوات ومعنا
1: وكان مؤخرا سيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تفعيل صندوق الجوائح وخاصة لدعم صغار الفلاحين بالنسبة للي صارت لهم إشكاليات. ونرو في التغيرات المناخية، الأمطار في غير وقتها، ارتفاع درجة الحرارة، النبتة تتحرق وهي مازلتها في الأرض، تتجمع الطماطم وتتحط في الفريجوات وتفسد الطماطم هذيك. لهنا يلزم الملف متاع زراعة الطماطم زي يتحط على الطاولة. وعلاش ليه في ولاية بنزرت، بما أن عنا عدد مهم، عدد لباس به من المناطق اللي قاعدة تزرع في الطماطم، علاش بيكونش فما مصنع
0: في سجنان وتسكرية نرمارة ومصانع في الجهة منصوبة كما نقولوا، تسهل على الفلاح التنقلات نتاعو وتسهل عليه الكلفة وتنقص وتربح بالوقت ونرمارة هي تشجع وتعطيه كل شيء، ما خطر مهم الفلاح لازم جن إنتاج وكاو يقعد هنا وباقي على الدولة مش بشي يقوموا بشي ما نعرفش أنا شهد أسواق خارجية كي نقاوه أنها فايض مش مسؤولية الدولة هذه وما تتحرك
1: أي تكون فما مردودية بالنسبة للمناطق المنتجة، ويكون فما مركز تحويل الطماطم علاش ليه، ويكون يحل باب التشغيل زيدا
0: خطر مصرم أقطاب فلاحية في الولاية ما شاء الله عندها وزنة نرمال ما في كل منطقة مصنع كبير لو ما ينرمم هو اللي يزود فلاح تحب من مواد فلاحية من أسنده أدوية بسعر تفاضلية مش معناه يخلي شركات تجارية تربح فيه مسكين كل عام يزيد تفعيلة يبيدة وكما قلت لك اقتطاع آلي من فاتورة فلاح تاع صندوق جوائح عنده سنوات 1% وفي المقابل كما يقولوش ما رجعلوش حتى الدينار. انت كما قلت انت كما تقول مثلا نرجع بك مدام الفيبري اللي فات الأمطار ما شاء الله كل قوية تصل هذيك خمسة في خليك نرشد فلاحي ماذا جميل العالية خرجنا كنقابة فلاحين وعاينا الأضرار الفلاحة مئات الكتارات وصورنا موثق كل شيء وما صار شيء زاد الفلاحة مسكنات صغار فلاحين استناوا يعني استناوا رد من الدولة تجاوب شوية شوية تفاهم الدولة لكن العكس
1: لهنا الفلاح قاعد ماهوش باخل لا بأرض ولا بصحت ولا بفكره في المقابل فما التغيرات المناخية اللي قاعدة تأثر وكما قلت انت الاقتطاع الآلي متاع 1% يحب كي يتعرض لأي إشكال يلقى سند معاه
0: من الحلول السريعة دي نتفعل الصندوق الآلي صندوق آلي وشوية تعويضات للفلاح مسكنات خليه يرجع ينجو على الواح مسكنات ماش عند انتو كما نقولوا اشترى الفلاح عمر هنا عند المزودين وشركة المواد والأدوية هذا واقع ما ينكروا حد كلهم مسالين مدانين مسكنات اما في السوق كما توا والطماطم في وصلت 250 مليون في السوق او السوق جرزونة اخر بسوق ما انا 250 مليون ما سمحني ما تجيش حتى في كما نقول في يد العاملة
1: ما تجيش حتى في الصندوق اللي قاعد يرصفوا فيه في الطماطم. يعطيك صحة سي فوزي استاذ رئيس نقابة الفلاحين في منزل جميل. احنا باش يكون حاضر معنا بعد شوية سي عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، نتحدثوا من جانب الفلاحين ومن جانب المنظومة للفلاحين كيفاش لدعم الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار بخصوص انتاج وتصدير مادة الطماطم.
4: لازم على أكسجين أفهم.

0: لازم على أكسجين أفاق.
1: شكرا لك إلياس على الاختيار هذية كاظم الساهر، كوني مرأة خطيرة بمناسبة العيد الوطني للمرأة، نسمعها من بعد شوية. لكن توا حاضر معنا سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببنزرت. أهلا وسهلا بيك سي عادل.
2: أهلا بيك أختي عفلانة، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
2: بيك عليك عيش. شكرا أختي أرثى، وشكرا لكافة متابعي أكسجين.
1: شكرا لي
2: أخو الأخوات المشرفين على البرنامج هذا.
1: شكرا لزميلنا محمد هادي البكوري.
2: سي محمد هادي زاد نشكروه، وله تحية للولد واللي
1: المهندس سي نعم
2: المهندس سي صلى صلى بالنجاح بالتوفيق.
1: نعم
2: شكرا ربي يفضله.
1: شكرا.
2: في المناسبة ذي أنا بس نبدأ بالتحية للمرأة التونسية بعيدها الوطني عامة، لكن باش نخص المرأة الريفية بتحية خاصة، تحية إجلال وإكبار وتقدير لنضالها المتواصل.
1: تستاهل كل خير. تستاهل كل خير المرأة.
2: هي لنضالها المتواصل رغم ما تعاني من حرمان وتهميش منذ سنوات. هذه المرأة المناضلة المرابطة، المرأة التي لا تعرف لا حرا ولا بردا. هذه المرأة التي توصل القوت اليومي بكافة نساء هذا الوطن بكافة درجاتهم ومستوياتهم في المجتمع. فلولا هذه المرأة لما كانت عديد النساء، مع احترامي لهم. هذه المرأة التي تنتظر من المرأة مثلها الموجودة في صلب التشريع والموجودة في مجلس نواب الشعب كي تسن لها القوانين لتعيش عيشا كريم ولتحقق متطلبات عيشها وتظفر بحقوقها. المرأة المناضلة زي ما نقول لها كان لك التقدير والاحترام والشكر في كافة المجالات، خاصة في الأعمال الصعبة. المرأة الريفية في الحقول والمرأة التي تشتغل بالمزارع
1: والمرأة التي يتم نقلها في شاحنة الموت.
2: هو ونحن لا ننسى الأحداث السيئة التي وقعت والتي كانت ضحيتها المرأة الريفية التي تكدس فوق الشاحنات السيزي كأنها سلع هائلة على أصحابها. المرأة لها قيمتها، المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، المرأة هي عمود الفقري لهذا المجتمع. المرأة هي المدرسة التي ستعدد الأجيال. نحيوها بالمناسبة ذي والمرأة الريفية خاصة والعاملة في القطاع الفلاحي.
1: شكرا لك سي عادل المجري. وراهي المرأة في القطاع الفلاحي هي ركيزة أساسية في الحقل، كيف كيف حتى في المصانع التحويلية هي ركيزة الأساسية وهي الحلقة الأساسية إن شاء الله. ومن ماش نحب أن نتمنى نبينا نخدم عليها كما قلت أنت، المرأة اللي كيفها في مواقع القرار تاخذ حق المرأة والحقوق راهي تفتك، ما نقعدوش نستناو في باش ناخذوا الحقوق متاع النساء. واليوم في برنامج لازم نبض الفلاحين معني بالأمر الموضوع المرأة في المجال الفلاحي، المرأة في الريف كيفاش قاعدة توفق ما بين الأسرة متاعها وما بين التوازن الأسري ما بين تربية أولادها وبناتها باش يكونوا أسوية ويكونوا متعلمين ويكونوا قارين ويكونوا ناجحين، ما بينها هي اللي تكون في الحقل وتوفر الغذاء لكل معناتها اللي يستناو في الانتاج من المزارع ومن الحقول. وهي تبدا الصوره الاذاعيه تبدا المراه بالحق تبدا اللي هي بالنبته هكاك وتبدا مكبوبه على الارض هكا نقولها مكبوبه باش تخرج معناتها تنحي الاعشاب الطفيليه وتقعد النبته هذيك عايشه باش تكبر وتتلهي بها ومعناتها توالف بها وتولي الارض اللي باش تمشي لها راهي قطعه منها وتخرج الخدمه نتاعها تكون متقنه. تحيه كبيره للمراه ونعاود نجدد ونقول لهنا اليوم بمناسبه العيد الوطني للمراه يزينا ما التكريمات الصوريه ويزينا ما التصاور الزايدين نشوفوا على ارض الميدان والمرأة مع المرأة نجموا نكونوا يد واحدة ونجموا ناخذوا حقوقنا. وكيف كيف أنا قلتها وديما أقولها راهو ليقلنا لمنساء لمرجال، لكن ديما يلزمنا نكونوا مع بعضنا باش نحميوا بلادنا ونخدموا بلادنا في مختلف المجالات. سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في ولاية بنزرت، وضع وواقع قطاع إنتاج الطماطم في الجهة، بما أنك أنت أقرب برشا للفلاحين. سي عادل تفضل.
2: والله القطاع هذا كما القطاعات الأخرى المهمة في الفلاحة، وإحنا كنا أشرنا قبل إلى ضرورة وجود استراتيجية وطنية للفلاحة. ما نقعدوش نناقشوا في مشاكل قطاعية، يلزم يقع إيجاد استراتيجية وطنية جاملة لكافة قطاعات الفلاحية. ما نبقوش نناقشوا في قطاع بعيني، مرة قطاع الزيتون، مرة زراعة الكبرى، مرة البطاطا، ومرة طماطم، مرة فنت. يلزم استراتيجية وطنية باش نكونوا عندنا قاعدة فيها بيانات، فيها أرقام، باش نكونوا نعالجوا المشاكل المفصلية والأساسية لهذه القطاعات. قطاع الطماطم يمر أزمات عديدة كبيرة برشا، متنوعة، فيها التغييرات المناخية، مع ارتفاع درجات الحرارة، فيها نقص المياه وشح الموارد المائية نحكي في الأعوام السابقة على ذي، وجعلنا فيه أمور جديدة. كلفة الإنتاج اللي هي حدث ولا حرج، كلفة الإنتاج اللي هي أثقلت كاهل الفلاح بعديد المصاريف مع فقدان المواد الأساسية.
1: اللي هي
2: نداءات من مناطق اللي تشمل القطاع الطماطم، فقدان مادة الدياقي، فقدان مادة الأمونيتر، أثر بالطبيعة أثر سلبا على الإنتاج، ما يزيش كلفة الإنتاج بعضها، يزيد فقد مواد أساسية اللي هي تساعد فلاح في الإنتاج، هذا يخلي القطاع هذا يمر بعديد المشاكل والإشكاليات. هناك نقص في اليد العاملة أخت.
1: صحيح.
2: نقص في اليد العاملة واضح.
1: أي.
2: مع شيخوخة الفلاحين.
1: لهنا دعوة إلى تشبيب النساء العاملات في المجال الفلاح.
2: بالطبيعة شيخوخة الفلاحين هذه تتمثل في غياب الجيل الجديد. من الشباب المستثمر في قطاع الطماطم.
1: معاش ما خاطر ماهوش قطاع جاذب، خاطر ما فماش برشا حقوق بالنسبه للنساء اللي قاعدين تخدم في هذاك. ابسط حق اللي هو حق النقل باش يمشيو من مكان الى مكان ماهوش متوفر معناتها بالجوده المطلوبه، رغم اللي نحكي على ولايه بنزرت اللي كانت من الولايات الاوائل اللي يعطاو كراس الشروط والترخيص بالنسبه لنقل العاملات
2: والمجال الفلاحي. انا اختي الفه في تحيتي للمراه الريفيه.
1: صحيح سلام معاك
2: اي باش نوعلك باش نتفاعل معاك في خصوص العزوف على القطاع هذايا، خاطر انا قلت المراه المناضله المرابطه، باش نقول تو المراه المفتهده في حقوقها في القطاع هذايا. الناس ولات عارفه على الميدان هذايا نظرا لعده عوائق، حقوقهم ماهيش متوفره، حقوقهم ماهيش مضمونه كما برشا قطاعات اخرى. بنزر تعتبر من اهم ركائز الانتاج في القطاع هذا الجمهوريه التونسيه، تسمع فيها؟ عندها اولويات كبيره برشا، فيها قطب تنموي للتكنولوجيا بمازن عبد الرحمن، لما لا كما اشرنا في السابق احداث مركز تخزين وتجميع لماده الامونيتر وما تبعها بولايه بنزرت. ندعو زادة إلى إحداث مصنع تحويل طماطم ببنزرت، كل الشروط متوفرة قانونا استثمارا، البنية التحتية متوفرة. بنزرت ركيزة من ركائز هذه المادة في الجمهورية التونسية، لها نسبة تقدر بين حيث تقدر قيمة كبيرة برشا في المنتوج الوطني، لكن ينقصنا مصنع كان أشرها في محمد يدي، لكن خاطر المصنع أصبح ضرورة ملحة أثناء وقفت عديد المصانع تحويل الطماطم بسبب نقص المياه وانتقال القطاعات الكهربائية المفاجئة تسبب في حالة غليان وتوتر كبير لدى الاخوه الفلاحه في مناطق الانتاج. ضاع حقهم امام عينيهم، اتلفت محاصيلهم، ما تمكنوش من حقهم. نحن لهنا النقطه ذي نعاودوا كما النقاط اللي اشرنا لها في البرامج السابقه على ضروره سلطه الاشراف تتحمل مسؤوليتها في تعويض الفلاحين الزمة في جبر اضرارهم، خاطر هم ضحيه ما عندهم حتى اي ضلع في الامر. الامور هذه تتجاوزهم. ثم برشا اشكاليات اخرى نذكرها في الطماطم، باش نرجع لك الموضوع
1: بتاع موضوع الطماطم.
2: الوسطاء، الوسطاء عنصر مهم في القطاعات الفلاحيه جمعاء، وخاصه في الطماطم يلعبوا دور كبير ياسر. الوسطاء ثم يأثروا سلبا على الفلاحين في الاسعار نتاعهم، يدخلوا على الخط ولو يتحكموا في برشا خيوط العمليه هذه. اختي ولي تتأثر. نحن يلزم حمايه، يلزم القرب من المواطن. انا قلت ذكرت قبل رجاع الفلاحه الى العموم، هذه رجاع الفلاحه العموم، يعني رجاع الفلاحه الى الدوله. الدوله يلزم ترجع تفتعل مهامها في القطاع الفلاحي. الدوله يلزم الارشاد، يلزم التكوين، يلزم المتابعه، يلزم نحن كي نخضروا في امر اللي هو مهم برشا. تراكم ديون الفلاحين صفه كبيره برشا برشا برشا،
1: صحيح،
2: في قطاع الطماطم نحكي. نتيجه الاتلاف جزء كبير من الصابه، قدرت الخسائر في قطاع الطماطم الفصليه المعدل التحويل بين 30% ل 50% من المحصول الاجمالي. ناس كيفاش عرفتي؟
1: نسمع فيك نسمع فيك.
2: واجهت الفلاحه السماء رفض بعض وحدات التحويل قبول كميات كبيره في اقوات في اوقات الذروه. الفلاحه انسان يخضر بمنتوج من اول العام، هو يخدم شخص المنتوج هذاك، منتوج وراه ديون مرتوه، منتوج وراه عائلات باكملها تستنى، منتوج وراه مستقبل اجيال، مستقبل نساء كادحات، مستقبل رجال الدائنة، شركة الأدوية، شركة الأسمدة. لكن بعد يجي وقت اللي محصولها يضيع قدام عينيها. لا حياة لمن تنادي. سلطة الإشراف غائبة تماما على خسائر الفلاحين في القطاعات المتفاجئة أو المتكررة الأخيرة في كثير القطاعات الفلاحية. مانيش عارفين الوضع الضايع ويمشي يمشي بالفلاحة. الفلاحة نذكر ونعاودوا، لو ما الفلاحة لا ما يأتي الغير، دوما الفلاحة لما تأتي قطاعات أخرى باحترامنا لها. فلاحة العمود الفقري، فلاحة هي حياة التونسيين والتونسيات. الفلاحة هي اللي توفرنا كل شيء، هي اللي جابت لنا القوت اليومي لكافة القطاعات كافة المجالات الأخرى.
1: لهنا زاد مهم التنسيق ما بين مختلف الوزارات، كي نتحدث على وزارة الفلاحة، نتحدث زاد على وزارة التعليم العالي، اللي فما عديد من البحوث العلمية اللي قاعدين يقوموا بها الطلبة في تهريب رسائل ختم الدروس متاعهم. بالنسبة للابتكارات الجديدة واستعمال التقنيات الحديثة واستعمال التكنولوجيا الحديثة من أجل الفلاحة ومن أجل المصلحة متاع الفلاحين، ونستعملوا حاجة جدد. كي اليوم نتحدثوا على الزراعة خارج التربة بالنسبة للطماطم، اللي هي تجربة كانت موجودة، تجربة رائدة في زراعة الطماطم خارج التربة، وهذه الطماطم اللي يصنعها ينبتوا فيها خارج التربة قاعدة تتصدر كليا إلى هولندا. ولهنا زاد كيف أسواق جديدة وأفكار جديدة لتثمين المنتجات متاعنا وتثمين اليد العاملة المختصة في تونس، خطر نعرفه راهو زراعة الطماطم والتحويل الطماطم يستنزف كميات كبيرة من الماء، ونعرفه وضعية المياه في تونس، وتونس حسب الدراسات اللي هي في الشح المائي ماذا بينا نحافظ قد ما نقدر على الماء، لكن في المقابل لازم نلقاو طرق جديدة وأساليب جديدة لدعم الفلاح. هكا ولا ليه سي عادل؟
2: أكيد أختي ألفة، نحن نصمم الأمر ضايع مع وجود كتب تنموي تكنولوجي بنظر عبد الرحمن اللي هو منارة علمية للبحوث العلمية وللبحوث البديلة، خاصة في سنوات الشح المياه. نحن عندنا أربع سنين كمين ما شفناش مناطق تقوية. لكن بالمناسبة هذه باش نتطرق لموضوع مهم.
1: أي.
2: موضوع اللي هو المناطق التقوية حاضرة. آخر خبر اللي سمعناه في مقابلتنا مع الهياكل الجهوية جوب شرقع توزيع المال آخر في ديسمبر.
1: مهم جدا.
2: تمكين المناطق التقوية بالجهة الشرقية يعني أوتيك الجديدة تبياس العالية راس جبل تونين باش حامضة أظن تمكينهم الأخر ديسمبر هذه كانت في جلسة على مستوى الهلال وظهور كافه الأطراف من مندوبية من السيد الوالي من السيد المتخنين هنا تم عائق نحن نذكر وندافع على الفلاحة أكيد ندافع على الحقوق وماذا أمر مما لا شك فيه أمر مشروع لكن في المقابل ندعوهم بالتنظم في شكل هيكل تمثيله في الإدارة خاطر المندوبية الفلاحية نحطوا النقاط فوق الحروف
1: صحيح
2: المندوبية الفلاحية ما تنجمش أنت تتصلك بالفلاحة تخدمك مع الفلاحة 500 ولا 400 فلاح يجب تنظموا في شكل هيكل قانوني
1: يمثلهم
2: في الإدارة يقوم بعملية صيانة المعدات صيانة هذا المكسب الوطني يتفاوض ويوصلهم إشكالياتهم أصواتهم للإدارة المعنية اللي هي المندوبية ثم عديد الأماكن بدون مجامع إلا نشكر مجمع رأس الشبل هذا للذكر ليس للحصر لكن بقية مجامع نشجعهم باش يتشكلوا في هيكل
1: منظم
2: قانوني باش يكونوا الهيكل المباشر الناطق باسم الفلاحين بالدعم مع الاتصال بالاتحاد الجهوي للفلاحه والهيكل المعنيه به للاتحادات المحليه باش تمشي الامور مريقله الماء موجود هي بشرة خير الماء
1: الحمد
2: موجود
1: لله.
2: في المناطق التقويه ذي فهمت اختي يلزم يتنظموا باش الناس كل تتحصل على الماء باش ننسوا السنوات العجاف السابقه نحن نحل بادرة طيبة بنسيان العزوف ومباشرة أعمال زراعة الطماطم والخضروات الماء موجود مصالح الإدارات المعنية موجودة الاتحاد الجهوي موجود باش يبلغ مشاكلهم ويتصل بالإدارات سواء بالمراسلات أو مباشرة هذه بشرة طيبة للمناطق الشرقية وغيرها المناطق الأخرى كسجنان وكغزالة وكعديد المناطق
1: هذيك وجه الخير الفلاح ديما يستبشر بخير ويعطي البشرة لكل الفلاحين قلت فما الماء إن شاء الله ربي ينعم علينا بفضله وإحنا بيدنا نحمد ربي على كل نعمة عنا ونحافظوا على الماء وكيف دعوة إلى ترشيد استهلاك الماء أنت اللي تسمع فينا في الدار وتوا قاعدة تغسل في المعون ولا تغسل في ديك ولا تغسل في حالتك خمم في الماء في الثروة المائية ونحاولوا ترشيد استهلاك الماء بأنه الماء نستحقوه في كل حاجة شكرا لك سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في بنزرت احنا نخرج فصل إشهري ونرجع باش يكون حاضر معنا سيد علي السويحلي المكلف من متابعة السوق المركزية في جرزونة نتحدث على الأسعار متاع الطماطم كيفاش تخرج من عند الفلاح كيفاش توصل للسوق وبأي سعر توصل للسوق هذيك وكيفية الحفظ متاحة نخرج فصل إشهاري ونرجع نكمله في برنامج لازم نبض الفلاحين
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز سيارتك تستند. انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: ياخي شبيك متغشة هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفولاين 28-820-280.
9: أوكسيجن FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: oxygène. Je vous l'ai
1: dit. Laissez-moi.
2: لازم برنامج نبض الفلاحين تحثوا فيه على واقع إنتاج وترويج وتصدير الطماطم. حاضر معنا توافل مباشر السيد علي السويحلي المكلف بمتابعة السوق المركزية في جرزونة. أهلا وسهلا بك سي علي.
3: عسلام وقت لباسة. نشكركم على الاستضافة ونشكر سي محمد الهادي بكوري ونشكر كل المستمعين.
2: شكرا.
3: على البرنامج هذي وهذا وتعرف اللي صوتكم واصل لكل العباد اللي تحب تفهم في قطاع الفلاحي وبالاخص يعني توا موسم طماطم في في بنزرت يعني الانتاج في في بنزرت توا هي منطقة الانتاج وتوزع على كامل جمهورية.
2: صحيح تحية كبيرة لكل الفلاحين وتحية لكم انتم زادة متواجدين في الأسواق باش تأمنوا للمستهلك الطماطم. وانتي تعرف الطماطم راهي فيس على الكعبة كي تتضرب ولا تتحط في مش صحيحة واللي باش يشري بدا يفرز في الطماطم يحب كعبة طماطم حمراء ومكبوسة وباهية وصحية. لهنا زادة دور كبير لكم انتم لتثمين الانتاج هذاك وحتى تدخلوا في التسعير متاع الانتاج متاع الطماطم. رغم هذا الكل الفلاح اليوم يتشكى ويقول راهو معناتها السعر للتكلفة اللي تتكلف لهم الانتاج مش مقابلة شنو يرجع عليهم هما.
3: انا سمعت الاخوين اللي دخلوا قبالي في فوزي
2: في فوزي استا نقابة الفلاحين وسي عادل الماجري اتحاد الفلاح
3: سي عادل الماجري وهم يعني حكيوا على كل المشاكل بتاعت ماطر وما خلوا حتى شيء مش نكملوا انا التو مش احنا مش نحكيوا على تسويق ولا التسعيره نتاع الطماطم.
2: صحيح.
3: التسعيره نتاع السوق الجمله تو ثم العرض وطلب
2: اي
3: يعني مش مفقوده هي الانتاج موجود تو
2: الحمد لله.
3: يا احنا لهنا راي بيئة طماطم صعيب شوية. علاش؟ على خاطر هي حذرية كما كنت انت تحكي وقتاش تتجمع وقتاش تخلط للسوق وإذا كان باتت تظهر عليها العلامات يعني العفن تولي بتسعيرة أخرى. احنا مش نحكيه على الكلفة مش نحكيه على سعر الطماطم وسعر الطماطم يعني هو متدني يعني وعلاش بخطش موجودة في السوق كما قلوا احنا اللي مش يشري يلقى الباهي يلقى الموسط يلقى الجيدة يعني بأقل أثمان تنجم تقضي. حال كفلاحة مطالبين مش نعرضوا الأصناف الكل نتاع طماطم ونصفيه وإحنا سلعة لازم يعني مش نصفيه ونحطوها الجيدة واحدة والخشينة واحدة ومش نبيعه سلعة وإحنا زي ما نقول وإحنا ربي يخلص وحلنا.
2: آمين آمين
3: ربي يخلص
2: حالنا. امين تحيه كبيره لكم. انا نخلي لك كلمه مفتوحه بالنسبه للسوق بالنسبه للبيوع نتاع الطماطم بالنسبه كيفاش نجمون نحافظ على الانتاج نتاعنا ونحافظ على الاسواق نتاعنا. زيد اسي علي تفضل.
3: احنا هي مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الاداره اذا سلاحه ومسؤوليه الارشاد هي مسؤولية الشركات الفلاحية متاع المنابت اللي يرجو الفلاح على الفاريتي الباين اللي تلقى فيهم انتاج اللي تقاوم تقاوم الشمس يعني عام سخون برشا سنة يعني ساعة تغلبنا سلعة قدام عينينا وتفسد وما نجموش ان اللي يحبوا ربي يعني يلم صابته يبيعها يغزر المزرعه نتاعه يقول لك انا وكان نحفزها ونبيعها هذاك الربح نتاعي بالغالي بالرخيص بوجود الزيت العام مش موجودة يعني عنده برشا مشاكل مش يكونوا في التفاصيل. أما لهنا راو المسؤولية احنا الإدارة مسؤولية كما قلنا احنا على المشي ظلي فما بلاتفورم يعرفوا قديش من اكتار طماطم قديش ينجدوا فلاح يقولوا ما تزرعش توا للشهر الجاي خلي 15 يوم جايين يعني لهنا ثم العلاقة بين الفلاح والإدارة منقطعة منقطعة ما فماش يعني شكون اللي يدلك شكون اللي يرجك احنا نظل نلوجوا على المعلومة ما فماش المعلومة اللي انت مش وهي راهي تخدم حتى اوقات الشح يعني اوقات اللي تنقص فيها السلعة
2: او عندكم برنامج نبض الفلاحين يوصل صوت
3: وشيء انتاج جديد ما تمش تظالي ديما الانتاج متوافر
2: إذا أكسجين فهم على ذمتكم توصل لكم صوتكم تحاول تقرب لكم الصوت من عند المسؤولين ومن عند أصحاب القرار إذا أكسجين فهم على ذمتكم على 31 10 80 90 برنامج لازم اللي خصص كلها رخميس للفلاحين صوت صوتكم وراي رايكم المجال مفتوح ليك في كل وقت أنت وكل من يهتم بالشأن الفلاحي مرحبا بك سي علي وتحية من خلالك لكل المتواجدين في السوق المركزي في جرزونة اللي بالحق في الليل في الشتاء في السخانة نلقاهم متواجدين في الأسواق المركزية باش يحاولوا يوفروا معناتها الحاجة الباهية في جودة متميزة وبأسعار زادة تكون الأسعار مدروسة ولهنا دعوة إلى مزيد مراقبة مسالك التوزيع باش نجموا نتحكموا في الكلفة ونتحكموا في الأسعار ولهنا زادة أنتم راهو وجودكم مهم سي علي.
3: احنا ديما نقول واحنا الوسطاء واللي في العباد اللي تخدم خطاش لاقين فلاحة ما نجموش يوصلوا الانتاج نتاعهم للاسواق ما يعني لاقين مشكل في تصريف السلع نتاعهم
2: الانتاج
3: نتاعهم على هذاك يستغلوا فرص ويشري من عند هذا ويشري من عند هذا وحتى ثم السيركوي باراليل اللي يهزوا حتى الحوانت برا ما يدخلوش بها لسوق الجمله هذه من المشاكل يعني الكبيره اللي تقاتل منها يعني البلاد برشا ظروف
2: شكرا لك.
3: احنا نقول ان شاء الله ربي يخلص حالنا.
2: امين. يعطيك الصحة. شكرا لك سي علي السويحلي المكلف بمتابعة السوق المركزية في جرزونة وشكرا لكل المتدخلين اللي حضروا معنا واثثوا برنامج لازم نبض الفلاحين. تحية متجددة للسيدة سونيا العكيري اللي هي فلاحة في الزواوين من منطقة غار الملح. تحية للسيد فوزي ستار رئيس نقابة الفلاحين في منزل جميل والسيد عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في بنزرت وتحية متجددة للزميل والأخ ومعد برنامج نبض الفلاحين لازم محمد الهادي البكوري. شكرا لكم أو في إذاعة أكسجين فام على متابعتكم لبرنامجنا اليوم تحدثنا فيه على واقع إنتاج طماطم. تحية كبيرة للعبير ونسرين وفراس الياس ودينا عيط له فراس الياس خاطر هو راهو ذكي ومتميز في المجال متاعه وانا بديت بالبنات خاطر اليوم العيد الوطني للمرأة. تحية كبيرة لزملائنا في التنسيق لأمنوا المكالمات الهاتفية وتحية مجددة لكم انتم مستمعي إذاعة أكسجين فام على متابعتكم ووفائكم وتحية مجددة لزميلي حمزة طيشي اللي ان شاء الله تلقاوه غدوة في برنامج الرياضي. ما تنسيوش الليلة السهرية في مهرجان بنزرت الدولي مع الفنان ادم اللي هو برشا برشا برشا بنات وبرشا نساء ماشيين للسهريه اليوم كتسمع فينا توا تلقى مازالوا فما لي تيكيت نجم تقص وتمشي تعدي سهريه مزيانه لكن احنا توا قلكم ألف الجندوبي من قدم الميكرو تحيه متجدده ليكم نخليكم مع كاظم الساهر كوني امراه وقلكم بسلامه وفي الامان.
0: لازم على أكسجين فام.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية

0: وإلا 20-834-429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونات. انفو لاين 97-273-945-25-273-943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: راديو أكسجين.

مازال متواصل. دونك اعلنت شركة تونس لطرقات السيارة اليوم عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية الى غاية 16 اوت 2026 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. دونك العرض هذايا يتيح اللي هو كان من المقرر ان ينتفع به مستعملو الطرقات نهار 13 اوت فقط. دونك صار التمديد ليه 3 ايام اخرين زايدة. دونك باش يصير الاحتفال بعيد المرأة بطريقة جميلة برشا. دونك كيفاش باش يصير الاحتفال هذا بطريقة رمزية؟ دونك ينتفع به مستعملو الطرقات دونك يتحصلوا على الشارة مجانا بسعر قدره 0 دينار بلاش عوضا عن 30 دينار مع ضرورة القيام بعملية شحن اولية اجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينار. هو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. تتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس السيارة. دونك باجة، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل بنزرت، مورنيك، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب، وقابس الشمالية. المبادرة هذه تهدف وفق بلاغ صادر عن الشركة أنها تسهل وتسرع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت، ويمكن زادا تمكن مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانة. وفي عيد المرأة نربح حاجة جميلة وجميلة برشا نستنفع بها الناس الكل. وتحية كبيرة مرة أخرى لكل نساء هذا الوطن العزيز في عديهن الوطني. سينو باش نحكيو في عدة نقاط، وخلينا نقول احنا معلومة هبطت اليوم عملت شوية بوليميك اللي هي ارتفاع أسعار العقارات في تونس ب 5.6 تراجع المبادلات مع نهاية 2025. دونك السوق العقارية شهدت في تونس خلال الثلاثي الرابع من عام 2025 ارتفاع في أسعار العقارات بالتوازي مع تراجع حجم المبادلات والمعاملات. هذا وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وتكشف المعطيات هذه على مفارقة لافتة في أداء السوق العقارية إذا تواصلت الضغوط السعودية على أسعار العقارات المبنية كيف زاد الأراضي المخصصة للبناء في وقت تراجع فيه نسق المعاملات. ربما يعكس هذا زاد تأثير ارتفاع كلفة التملك والبناء على الطلب. دونك الوضعية ربما مفهومة شوية. اليوم قاعدين نشهدوا في ارتفاع في العقارات بالمقابل زاد كيف برشا ناس اليوم متخمم أنها تكري على أنها تبني، لأنه يقولك المواد متاع البناء غالية وغالية برشا، دونك يضطر أنه يمشي يكري في مقابل يلقى أسعار قاعدة ترتفع. دونك ومستمرة تقريبا نحكيه على الثلاثي الرابع من عام 2025 استمرار في ارتفاع الأسعار وفي المقابل تراجع حجم المبادلات والمعاملات. دونك وفق ما تحدث عليه المعهد الوطني للإحصاء اليوم ملغزمون قولوها أنه أصبح امتلاك منزل في تونس حلم منيش باش نقول مستحيل ما صعيب فيك برشا عوامل. اليوم إذا كان باش تبني المواد البناء تكون غالية ووقت قاعدة ترتفع الأسعار متاحة، إذا كان نقول زادا باش تحاول تكري زادا الكريم معناها غالية السعر متاعو. برشا ناس تحب دويرة ملك يقول لك أنا نحب أن نحط معناها سقية في دار تابعتني متاعي دويرتي ما لغزمو. هذاك هو الشغل الشاغل اليوم للتوانسة الكل، فربي يعين الجميع وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل. وفما برشا شكون يمشي مع نقطة يقول لك إن وانا نبنيها الدار ممكن نسكنها وهي تبدأ ما هيش كاملة ونقعد نكملها بشوية على أني نمشي نكري خاطر صحيح الكري وربما قد يكون أقل شوية تكلفة على أني باش نبني، ولكن بطول العمر بطول العمر باش نلقى روحي ما عنديش دار وماذا بيا تكون عندي دار تكون عندي حاجه ملك. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. فوالا دونك هذه هي صيف على الموجه متواصلين معكم اليوم. بعد شويه نهزكم تعملوا تبحيره جميله جميله برشا ونمشيو نعملوا طله في اجمل البحورات سينو في عيد المراه الوطني اليوم 13 اوت. الغنيه هذه ليكم انتم معها.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اسنان يتبع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
0: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير

0: فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
1: سوباد ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابد سوباد ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس وبي. سوباد ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمت كلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 613.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
3: على بالي تبغني على بالي.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
3: يا حلو
4: إلى خميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان بالصوت العالي. تحبك
1: صيف على الموجه، صيف على الموجه، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتكم انتوما السادة المستمعين المستمعات الكل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. كما عودناكم في صيف على الموجة، قبل ما نعطيكم وين تمشيوا تبحروا نعطيكم الطقس كيفاش، خاطر احنا كيف نخمو في تبحيرة نخمو في الطقس وبعد جي التبحيرة. دونك نعطيكم الطقس في الويكاند في بنزرت كيفاش باش يكون، خاصة في أهم النقاط برشا ناس تحب تعرف كيفاش باش يكون الطقس في الويكاند، برشا ناس تخمم على تبحيرة، ناس باش تخرج شكون جي الفترة القادمة. دونك مهم برشا انهم يعرفوا كيفاش باش يكون الطقس في الويكاند. دونك بالنسبة لنهار لحد ونهار السبت، دونك باش نبداو بالسبت 15 أوت 2026. دونك الحرارة حسب ما يقول عليها المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون في حدود 33، ولكن انت كيفاش باش تحسها؟ باش تحسها ب 35 درجة. بالنسبة لنهار لحد 16 أوت 2026 المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عليها انها 35 درجة، ولكن انت تحسها الحرارة محسوسة 37 درجة. دونك هذه هي بالنسبة لحالة الطقس. سينو بالنسبة لسرعة الرياح، رياح شرقية بين 15-23 كيلومتر في الساعة. البحر مع الحقيقة درجة الحرارة متاعه تكون في حدود 28 درجة. السماء تكون صافية ما فماش أمطار. هذه بالنسبة للطقس في بنزرت تحديدا في الويكاند. دونك بالنسبة للسبت ولحد، دونك هذه هي أبرز التوقعات بالنسبة للطقس متاعنا في الويكاند كيفاش بيش يكون. الناس اللي معاملة على تبحيرة اللي عندها هكا بروغرام شميل محضرت له، دونك ما عليكم كان تعملوا هكا بروغرام، خاطر الحقيقة يظل البحر يعوم ومناسب باش نعملوا تبحيرة جميلة برشا. سينوم خلينا نمشيو لمعتمدية منزل بورقيبة ونشوف الطقس كيفاش باش يكون. دونك بالنسبه لي ان شاء الله نهار السبت باش تكون الحراره في حدود 37 درجة حسب ما يعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن انت تحسها 39 درجة. دونك هذه هي هكا تحسها، دونك باش تكون في حدود 39 قريب ل 40. دونك باش نحسوها هكا سخونة شوية ان شاء الله نهار السبت في الويكاند، اذا كان انتم زادة مخمين عندكم خرجة ولا دورة. دونك هذه هو كيفاش باش يكون الطقس في منزل بورقيبة. بالنسبة لنهار لحد دونك 16 أوت 2026 الحرارة باش تحسها بليتو، هو المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عليها 39، ولكن انت تحسها في حدود 41 درجة، ولكن سرعة الرياح 20 كيلومتر في الساعة بالنسبة لسرعة الرياح في منزل بورقيبة. دونك حاولنا نعطيكم نهار السبت ونهار الأحد كيفاش باش يكون الجو في منزل بورقيبة والطقس. نعاود نذكركم ونحكي لكم وقتاش ان شاء الله باش ترجع، خلينا نقولوا فما هكا مطره الطقس باش يتبدل شويه. دونك خلينا نعرفوا الاجواء الكل، خاصه فما برشا ناس اليوم قاعدين يسالوا وقتاش باش يتبدل الطقس، وقتاش باش نشوفوا هكا فما مطره. فما برشا ناس تستنى فيه بالدقيقه والدرج كيفاش باش تكون المطره، كيفاش باش يتبدل الطقس وكل. دونك احنا باش نحاولوا نعطيوكم الفتره القادمه اللي هي الحقيقه ابرتير من اخر جمعه في شهر أوت بإذن الله السميع العليم باش يبدأ الطقس باش يتبدل. دونك هذه وفق ما أعلن عليه المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تحدث وقال إنه فما تغير في درجات الحرارة، زادا كيف فما أمطار قادمة والخير إن شاء الله قادم الفترة القادمة. وهذه الحقيقة الناس الكل يستناو في هالتقلبات الجوية هذه وقتش باش تكون موجودة. دونك كما قلنا نعود نذكره ونقوله إنه راهي باش يتبدل الطقس كومبليتمون تقريبا في الأسبوع الأخير من شهر أوت 2026 باش نشوفوا هكا تقلبات جوية هامة وهامة جدا. وبرشا ناس تسألت وهذه هي الإجابة متاعنا وكي تجي من عند المعهد الوطني للرصد الجوي اللي ديما يعطينا مختلف التوقعات. مهم برشا ديما نعاودو نأكدو ونقولو ضرورة شرب المياه بكميات هامة وهامة برشا. ديما نخرجوا بمظلة، ديما ردوا بين على الصغيرات، الناس الكبار في العمر ديما بربي نذكروهم بشرب الماء، خاطر ساعات العبد الكبير يبدأ يحس بالعطش، بليتو بدنه يسحق العطش ولكن هو ما يحسش. دونك مهم برشا وإحنا نذكروهم ساعة بساعة ديما نعطيوهم ماء، حتى كان هو يقول لك راني مانيش نحس في روحي عطشان ولا ما نستحقش الماء، انت مدلو الماء، خاطر هو نعاود نذكر ونقول بدنه ما يعطيهوش للاخت كما في الانسان العادي، خاطر ربما هذه ربما بتقدم العمر وكل تولي الحكايه تتاخر شويه عندهم. دونك احنا ديما نحاولوا نذكروهم كل مره بكاس ماء، كل مره نقول لهم ذكروا الماء، حتى كان ديما هو مثلا يتذمر ولا يتقلق، انت لا ديما خليك مصر ومصره انك تعطيه الماء. بالنسبه للصغيرات ما نغفلوش عليهم، ديما نشربوهم الماء ما فيها بيش، اذا كان مثلا عنا صغيرات نشربوهم زيدا كيف كيف ماء ساعه بساعه، ما تقولش راه ماهوش قاعد يبكي اكيد ماهوش عطشان، ديما ديما ديما لازم نذكروهم ونعطيوهم الماء، لانه ارتفاع درجه الحراره ديما يصحبوا معناها افراز برشا سوائل من جسم الانسان وتستحق انه الانسان يشرب ماء بكميات باهيه. سينام نعاود نذكركم ونقول من 15 حتى 21 اوت 2026 فتره ممطره على تونس، وفما تتالي حالات عدم الاستقرار وغسالة النوادر ان شاء الله موجوده من 15 حتى 21 اوت. دونك ان شاء الله فما فترة باهية متاع تساقطات متاع الأمطار. وبالنسبة لشهر سبتمبر كنت تفكروا وحكينا وقلنا راهو شهر سبتمبر باش تكون فيه أمطار هامة وهامة جدا في الفترة القادمة، دونك قريبا عودة حالة الأمطار. دونك بالنسبة لشهر سبتمبر 2026 باش يكون إن شاء الله شهر ممطر على تونس. المناطق المعنية بالتقريبة عنا تونس الكيف، سوسة، المهدية، صفاقس، دونك القصرين وغيره من المناطق تقريبا المعنية بالتساقطات، اللي هو باش يشمل إلى حد كبير برشا مناطق في تونس إن شاء الله باش تكون معنية بالتساقطات متاع الأمطار إن شاء الله في الفترة القادمة. وجاي جاي برشا خير، خطر يسألوا في برشا ناس قاعدين يتسألوا وقتش هكا باش تنخفض درجة الحرارة، الحمد لله الخير بإذن الله قادم وجاي الفترة القادمة. ونعود أذكركم من 15 حتى 21 أوت، وزاد كيف كيف شهر سبتمبر باش يكون ممطر. شكرا لكم على الاستماع، قدوا معنا راجعين متواصلين بعد ما تهنينا على الطقس كيفاش، أكيد باش نمشي ونعمل تبحيرة على ذاك، تستنونا تقعدوا معنا في الاستماع، راجعين متواصلين.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة، وإتقان. اختار الدارك.

0: كونفور ديكسلنس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفور ديكسلنس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقان، بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
4: توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
3: السبت 15 اوت 2026.

التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. في كل مرة نحكي لكم على البحر نقول لكم راهو أحلى من البحر اللي فات واللي حكينا فيه قبل، لكن صدقوني في كل مرة راني نحتار وما نعرفش وين باش نوجهكم، خاطر تقريبا كل البحورات مزيانة، كل البحورات فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، دونك في التراب حر ينسيك في الآخر، فأنتم اللي لازمتكم تقروا، خاطر أنا باش نحاول نقرر في بلاصتكم، راني نعطي فيكم في وجهات، خاطر راي البحورات الكل في ولايات الجمهورية محلاها وجميلة وجميلة برشا برشا. باهي باش نحكي لكم اليوم على بحر جميل، لأن كما حبيت ونخترت له العنوان قلت لكم راهو من أجمل البحورات تقريبا في شمال إفريقيا. أي نعم، نحكيه على بحر المهدية. دونك باش نحكيه اليوم على بحر المهدية اللي يتميز بصفاء المياه متاعه النقية والشفافة اللي ترى فيها التفاصيل حتى متاع القاع تاع البحر، تلمو صافي وشفاف. دونك بحر المهدية هو واحد من أجمل وأصفى الشواطئ في تونس وفي شمال إفريقيا، يتميز بالمياه متاعو الفيروزية الصافية والرمال متاعو البيضاء الناعمة، موجودة على شبه جزيرة ساحرة تجمع بين جمال الطبيعة وعراقة التاريخ الفاطمي، يعتبر وجهة مثالية للعائلات والناس اللي تحب الاستجمام وتحب الهدوء وتحب أنها تستمتع بجمال الطبيعة وتمشي غاديك تعمل جو وأمبيونس تخي تخي سبيسيال. دونك نحكي لكم شوية على مميزات البحر. دونك صفاء المياه، مياه نقية شفافة تشوف فيها تفاصيل القاع بوضوح، الرمال تكون بيضاء نظيفة وتمتد على مساحات واسعة، النظافة تعتبر معناها الحقيقة الشطوط المهدية من أنظف الشواطئ مقارنة بعدة مناطق أخرى، كيف كيف نقوي الجو المريح والممتاز للراحة الاسترخاء خاصة في الأوقات اللي تقل فيها حركة الاكتظاظ. شاطئ المهدية الرئيسي القشلة والمنطقة السياحية قريب برشا من المعالم التاريخية، الفنادق، الخدمات الكل تلقاها دايغ متوفرة. دونك زادا كيف كيف شواطئ رجيش، صلقتة، الشابة زادا اللي تتميز بطبعها الخاص جمالها الطبيعي الأخاذ، دونك تلقاو كل شيء موجود غادي. الميناء الصيد البحري اللي يضفي على المنطقة حيوية ونكهة تقليدية مميزة، تلقاو غاديك الحوت الفريشك موجود غاديك في أجمل البحورات متاع المهدية. دايوغ تدخلوا للستريمينغ لايف أكسجين أفام أكسجين تونيزي وتشوفوا التصور الجميلة متاع بحر المهدية، غاديك تشوفوا زادا المحيط اللي داير بيه و زرقة السماء وزرقة البحر، ما شاء الله بالحق جمال رهيب للبحر في المهدية. دونك امشيوا غاديكا واعملوا طلب، كيف كيف عملوا طلب زاد على عراقة التاريخ الفاطمي في ولاية المهدية الجميلة والغنية بتاريخها اللي تسخر بتاريخ جميل وجميل برشا ومهم للغاية. وجهتنا لليوم كانت المهدية، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله باش نتقابلوا في قادم الحلقات باش نعطيوكم ان شاء الله بحر جديد ووجهة جديدة في مختلف بحورات الجمهورية التونسية. معليكم كان ديما تتبعونا وتعدوا الموجة على موجتنا وتكونوا ديما ديما في الاستماع. يلا قدوا معنا راجعين ومتواصلين بعد شوية، نحكيوا على المهرجانات الصيفية، الأيام الثقافية، البرنامج وكل شيء موجود هذا كله أكثر باش نحكيوا عليه في الأيام الثقافية. باش نعدي لكم أغنية جميلة برشا على البحر عندك بحرية.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vous offre des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اشنو يعني متابع الضمان؟
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو غوفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
0: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي تبغني على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. الموجة معدلة كان على موجة إذاعة أكسجين فم بالصوت العالي. دوك نقيت في فيستيفال نعطيكم أبرز المحطات الثقافية اللي تسنى فيكم إن شاء الله في مختلف المهرجانات. دونك باش نحاول نبدأ بالأيام الثقافية بالعالية. دونك يسنى فيكم عرض موسيقي للفنان خمسة الذوادي نهار 17 أو 2026، تحديدا البلاصة في بطحاء الجامع بالعالية. زادا كيف كيف باش تلقاو عرض مسرحية دار الحسب لياسين الهمامي نهار 18 أوت 2026، وباش تلقاو عرض موسيقي للفنانة لبنى نعمان نهار 19 أوت 2026، ويليها عرض تنشيطي للأطفال لمجموعة أنيماتوب نهار 20 أوت 2026. هذه بالنسبة للأيام الثقافية بالعالية، كونوا في الموعد، كونوا موجودين غادي تحديدا البلاصة بطحاء الجامع بالعالية. سينو خليني نمشي نهزكم للأيام الثقافية ببنزرة الجنوبية اللي إن شاء الله باش تنطلق نهار 23 أوت 2026. يسنى فيكم عرض تنشيطي للأطفال وألعاب سحرية لمزيان وعذور، هذا باش يكون إن شاء الله نهار 23 أوت 2026. نهار إن شاء الله 24 أوت 2026 يستنى فيكم عرض موسيقي للفنانة رجاء بن سعيد، ونهار 25 أوت 2026 يستنى فيكم عرض موسيقي للفنان عمر لشهب والفنانة أمال علام. نهار 26 أوت 2026 عرض سينمائي للأطفال، وهذه بالنسبة للأيام الثقافية ببنزرت الجنوبية وين تلقاوهم موجودين إن شاء الله. العروض هذه في ساحة الشهداء بالمصيدة إن شاء الله، دونك كونوا في الموعد، كونوا موجودين. خلينا نمشيوا للأيام الثقافية بغزالة، وكي نقولوا غزالة الحقيقة نقولوا الجو تخي سبيسيال والمختلف لمعتمدية غزالة. دونك البداية كانت نهار 10 أوت نهار الاثنين اللي فات 10 أوت 2026 بعرض الفروسية. دونك هكا بدأت غزالة أيامها الثقافية. سينو نهار 11 أوت كان موجود الفنان عماد السراوي في حفل موسيقي. نهار البارح كان عرض تنشيطي للأطفال، وإن شاء الله غدوة يستنى فيكم عرض موسيقي للفنان محمد موحى تحديدا بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة غزالة، كونوا في الموعد. زادا نهار 16 أوت 2026 نهار الأحد عندكم عرض موسيقي للفنان هشام سلام. نهار هذا بالنسبة للأيام متاع الثقافية لمعتمدية غزالة. باش نمشيو لمعتمدية سجنان والأيام الثقافية بطمرة، وإن شاء الله نهار 28 أوت 2026 باش تلقاو عرض موسيقي للفنانة وحيدة البجاوي. نهار 30 أوت 2026 باش تلقاو عرض فرجوي لمجموعة الحجالي للفنون الشعبية، وإن شاء الله 31 أوت 2026 باش تلقاو عرض تنشيطي للأطفال السيرك الصغير لمجموعة أكرو سيلك. دونك باش تلقاو العروض موجودة في المدرسة الابتدائية بسجنين، دونك كونوا في الموعد، كونوا موجودين. خلينا نمشيو للأيام الثقافية بمنزل بورقيبة، غدوة الانطلاق بعرض موسيقي للفنان سليم عرجون 14 أوت 2026. دونك زادا كيف كيف باش تلقاو عرض نجوم الحضرة 15 أوت 2026، باش تلقاو عرض موسيقي دولي من مونتينيغرو نهار 16 أوت 2026، وإن شاء الله نهار 17 أوت 2026 باش تلقاو عرض موسيقي للفنان أحمد المجري. نهار 20 أوت 2026 عرض موسيقي لمعهد الأنغام للموسيقى بمنزل بورقيبة باش يعملوا حفل جميل وجميل برشا. وإن شاء الله نهار 21 أوت 2026 عندكم موعد مع الفنان محسن الجواني وابن إذاعة أكسجين فام عم بالقاسم باش يعمل عرض جميل وجميل برشا، كارت سور تابل باش يكون موجود في العرض. ونهار 22 أوت 2026 عرض تنشيطي للأطفال، دونك هذي اللي بيكونوا موجودين إن شاء الله في مختلف الأيام الثقافية بمختلف المهرجانات وبمختلف المعتمديات. سينو خلينا نمشي لبقية المهرجانات وبش نحكيو البداية على السهرية متاع اليوم، سهرية تخي تخي سبيسيال تستنى فيكم. نحكيو على آدم باش يكون موجود وحاضر على ركح مهرجان بنزرة الدول. نعرف كلكم تحبوا آدم ومغرومين بآدم وبغنية آدم وإحساس آدم وصوت آدم. دونك آدم سيكون في اللايف اليوم على ركح مهرجان بنزرة الدول، يكونوا في الموعد. نعرف برشا من عشاق آدم كانوا قصوا تسكر دوب ما هبطت، معناها في على موقع تسكرتي ومزيت التسكر ديسبونيبل لعرض آدم. عليكم كان تمشيوا تشروا التسكر متاعكم من موجودة ومخصصة الأماكن لشراء التسكر، وهي موجودة في الجيشي متاع السيابي بحذا المونجالا. سينو اليوم زادة عرض جميل برشا سنة فيكم في مهرجان كارتاج، نحكي على نبيها الكراولي. اليوم تحيي عرض جميل برشا على ركح مهرجان كارتاج نبيها الكراولي. حقيقة اختيار صائب برشا ناس شافوه، خاصة في عيد المرأة، لأنه في الأيام وفي المناسبات اللي تكون هكا وطنية برشا عادة الاختيار متاع الفنان يفرق برشا. دونك فهم برشا فنانين غنيوا في عيد المرأة التونسي، كما كانت تتفكر وقتها لطيفة العرفاوي غنيت على ركح مهرجان كارتاج في معناها عيد المرأة التونسية. اليوم نبيها الكراولي تغني على ركح مهرجان كارتاج. نبيها الكراولي اللي الحقيقة فنانة قاعدة تتجدد برشا، قاعدة تعمل في غنيات جميلة برشا. ديوغ الغنية الأخرى هذا اللي بيك اللي كان ما عاش عنا منها نسرين وإلا لا، غنية هذا اللي بيك لنبيها الكراولي غنية جديدة، غنية جميلة وجميلة برشا غنيتها نبيها الكراولي. عملت الحقيقة بوليميك حلوة على الكلمات متاحة، على التفاصيل متاحة، على تصوير لك الفيديو كليب متاحة. هذا الكل خلى ربما اليوم الجمهور باش يشوف نبيها كراولي بحلة جديدة. زاد صوت نبيها الكراولي، الحضور متاع نبيها الكراولي، الامبيونس اللي تخليها في الركح، هذا يخليها تكون فنانة جميلة وجميلة برشا بامتياز ويليق بها الحقيقة مهرجان كارتاج. خاطر نبيها الكراولي خدمة لسنوات وسنوات طويلة وطويلة جدا. نبيها الكراولي مش البارح ومش 5 سنين التالي، سنوات طويلة ونجاحات كبيرة برشا. دونك خلينا نسمعوا الاغنيه نبيها الكراولي. دونك خلينا نسمعوا اغنيه جميله برشا، وما تنساوش اليوم باش تلقاوها موجوده على ركح مهرجان كارتاج الدولي. سينوز ده اليوم يسنى فيكم عرض لآدم.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه كبيره لكم انتم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. فوالا هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم صيف على الموجه. تحيه كبيره لكيب الكل كانت معنا الشيخ فتح البي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. ميرسي بوكو نسيم ابراهيميه في الاخراج والاخراج الرقمي. تحيه كبيره العبير الالياس لكيب الكل اللي رافقتني في البرنامج هذايا صيف على الموجه. اجمل تحيه تعوض فلعوني، ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم. باي باي في الامان. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الفلاين 28 820 280.

وين لما تتوينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا. عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: يا سيدي
1: حضروا روحكم.
0: هيا هات
2: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربه في الغربه عديت ايامي
3: عديت ايامي
2: حتى قابلت ليله البدور

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
7: اوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غاية 30 اوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه.

0: نسي ودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيه مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيه مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrirkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي تبغني، على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كيرامانو جان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض اللوق. انا مش عم جرب

0: مهلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زور موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي أو توت أوبسيون، هاذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
7: اوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غاية 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام،

ذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زور موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أكسجين أفام. الزمن الجميل

أهلا ومرحبا. ولسمها ولو

حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا دخي لله عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا على جارتنا علينا ولا على جارتنا علينا ولا علينا علينا الله عين زوجتك عليك.

عيرتني بالشيب وهو وقاره.

يا ليلي انا اوردت عيني يمرها النوم ليلة تعاير لي عجب الشيب ليلة تعاير لي عجب بالشيب ليلة وأخير اثنين نشيب وأخير

على صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

على عاصي الهوى الله أكبر.

فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسية

0: دي فواتور دو اوت غام. بنسال من التلكار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بنسال من التلكار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بنسالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألفو لايل 28 820 280.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيف الصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.